أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على برامجنا على العربية 99. أجمل الأغاني العربية.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: سوي أصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية طبعاً في إطار الجهود المستمرة لارتقاء جودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: في هذا الصباح أطل عليكم أنا عامر النقيب من ARN وأفتتح البث المباشر لإذاعتي العربية والخليجية ضمن جولة أولى لأخبار هذا الصباح. طاب صباحكم. البداية في جولتنا الإخبارية كالعادة مع العناوين. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تخصص 8 ملايين دولار لدعم تشاد في مواجهة ظاهرة النينيو المناخية. محمد بن راشد، صناعة إعلام قوي لمستقبل عربي أقوى. والسعودية تعلن اعتراضا مسيرة حاولت دخول أجواء مكة المكرمة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 8 ملايين دولار أمريكي لدعم جمهورية تشاد الصديقة في مواجهة ظاهرة النينيو المناخية وتداعياتها الإنسانية والتي فاقمت من تحديات الأمن الغذائي وارتفاع مخاطر الجوع وسوء التغذية. وفي هذا السياق أكد سعادة الدكتور طارق العامري رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مواصلة دولة الإمارات لدورها العالمي في الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية الناجمة عن الظواهر المناخية. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: نؤمن أن الإعلام قوة قادرة على تشكيل وعي المجتمع وصناعة مستقبله، واليوم ونحن نحتفي ب25 عاما من التميز الصحفي والإعلامي العربي نؤكد أن الرهان الذي بدأناه في دبي على الكلمة والمهنية والصحفي المبدع والإعلام المسؤول كان وسيبقى رهانا على مستقبل أكثر وعيا تقدما وقدرة على المنافسة. جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة الاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي والتي انطلقت برؤية وتوجيهات سموه قبل 25 عاما. تتواصل لليوم الثاني على التوالي في دبي أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي. الأستاذ الدكتور علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة في مختلف القضايا التي تهم الإعلام بشكل عام. مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية، حيث أننا الآن في جامعة الإمارات في صدد المراجعة الدورية للمناهج الأكاديمية.
4: اختارت قمة الإعلام العربي رئيس تحرير صحيفة القبس الكويتية وليد النصف شخصية العام الإعلامية، والذي تحدث لمركز أخبار ARN حول هذا الفوز والتكريم قائلا:
6: أول مرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفيين الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا فيهم عشان واحد ينجح. الآن مش الخبر، الخبر السريع خلاص راح، التواصل الاجتماعي ما بقى عندنا إلا التحليل، والتحليل لازم يكون مصداقية فيهم، وإن شاء الله يعني أنت توفق والخليج كله يتوفق إن شاء الله. هذا الاجتماع الوحيد في الشغل الأوسط الآن، كنا ونجتمع على مستوى رؤساء التحرير، انتهى الشيء. هذه المنصة هي المنصة الوحيدة اللي تجمعنا. دائما دبي كذي معطاءة، تحطي دبي فيهم، هذا جزء من العطاء مالها، الله يخليهم كلهم.
4: نواصل جولة أخبار الصباح الأولى. يجمع معرض سوق السفر العربي هذا العام نخبة واسعة من الوجهات والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق وشركات تكنولوجيا السفر والعديد من صناع القرار من مختلف أنحاء العالم. رودي عمر سوبرا نائب الرئيس لإدارة الأصول دبي القابضة لأصول الضيافة، متحدثة لمركز أخبار ARN على هامش فعاليات معرض السفر العربي.
7: كرفانات السنة نحن بحتى حنفتح هابيتاس تحت أنس مور، 50 مقطورة، 50 تريلرز زين، كلياتهم جاهزين ليستقبلون الزوار ب 28 سبتمبر. حيكون عندنا ليك هاوس مع انفينيتي بول مع سبا جنجل جيم، فالمكان كلياته معدل بين جبال حتى يستقطب الزوار السنة. حتى السنة نفتتح السيزن التاسع، ومثل ما عودنا زوارنا كل سنة في أشياء جديدة نزيدها، حتى في عنا أشياء بحتى وادي هاب، ألعاب جديدة، في عنا الهابيتاس المشروع الجديد اللي هن 50 غرفة جديدة مضافة على حتى، في عنا بوادي هاب في بيكون في مقطورتين جداد كمان مثل هيريتج كامبرز. فالافتتاح تقريبا بيكون 28 سبتمبر، ونبتدأ السيزن التاسع بحتى.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: النشرة متواصلة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية في مناطق خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت السعودية اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي وحاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. وأكدت وزارة الدفاع السعودية اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مكة المكرمة. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش والشباك يوم أمس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء رفح في حماس، وذلك بعد عملية اغتيال في وقت سابق من هذا الأسبوع لقائد لواء خان يونس وشخصيات بارزة أخرى في الحركة. تتجه الولايات المتحدة للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40 ألف قنبلة زنط واحد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية. كهذا وذكرت صحيفة واشنطن بوست بأن الحزمة ممولة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، بينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على هذه الصفقة. في أخبار العالم أيضا لهذا الصباح، أمرت النيابة العامة الليبية بحبس قائد طائرة ومساعده احتياطيا على خلفية تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار مصرات الدولي بعدما انحرفت عن المدرج، وذلك بعد ثبوت قيادة الطائرة تحت تأثير تناول المشروبات الكحولية. بهذا بهذا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، طاب صباحكم.
0: الأخبار من شبكة ARN العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: تعب.
1: في تعب في تعب كريم صراحة. نعم. احنا عم نعمل جهد وشغل جبار.
2: اكسترا في اكسترا فايبس يا جماعة.
1: اكسترا عن جد في اكسترا فايبس, بس عم نكون كتير مبسوطين لأنه مبارح كنا باليوم الأول من قمة الإعلام العربي 2026 بنسختها 25. كانت صراحة مليانة هيك بالمقابلات الغنية والثرية بالمعلومات وناس يعتبروا أعلام في مجال الإعلام بالعالم العربي. فالناس اللي ما حضرت المقابلات اللي عملناها والتغطية اللي عملناها في أول يوم من قمة الإعلام العربي تقدر تتوجهوا لصفحتنا على الإنستغرام @العربية99FM.
2: لا يا جماعة أنا شفت ناس أمس كنت أشوفهم في التلفزيون بس وطالع فيه بقول له هذا فلان, تقول لي إيه هذا فلان, بس والله رايقين الناس هناك يعني ومعطينك من وقتهم. يعني حلو جدا يوم إنك تروح على أماكن زي كذا وتتعرف على ناس, والحلو إنك يكون عندك فرصة تعمل معهم انترفيو وتتكلم معهم تأخذ من خبراتهم. فقمة الإعلام العربي نادي صراحة شيء ممتاز.
1: نادي دبي للصحافة عم بيعملوا شغل جبار عن جد بالتنظيم والترتيب. احنا بنعرف هذا النوع من الإيفنتس قدي بيحتاج وقت كتير كبير وجهد نعم. كتير كبير من الفريق فعلا. زي ما قلنا هاي النسخة الأولى من نوعها اللي رح يكون فيها 7 منتديات إعلامية تحت سقف واحد, وأكيد أنتوا رح تعرفوا التفاصيل أكتر واتبعوها بشكل مفصل عن طريق برامجنا اللي رح تكون في بث حي ومباشر على مدى 3 أيام بدينا من مبارح, ورح نضلنا متابعين اليوم وبكرة إن شاء الله في قمة الإعلام العربي 2026.

العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: زلها يا رجل.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
5: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
6: أوف، يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
7: يبالك تابي،
6: دفعات مرنة
7: بعد تابي،
6: انزين تحويلات مجانية
7: تابي،
6: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
7: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.

0: كريم من يومين قرأت عبارة على السوشيال ميديا هيك مرقت عندي، وبتعرف بنقول أحيانا في عبارات تستوقفك بتخليك هيك ترجع زي كأنه تعمل إعادة رجلجة لكل شيء موجود بحياتك. العبارة كانت بتقول من أجمل الأشياء اللي يمكن أنك تعملها لنفسك هو أنه يكون عندك دائما شيء بتطلع له، ممكن يكون هدف، ممكن يكون رحلة، ممكن يكون مشروع، ممكن يكون تحدي أو حتى تجربة جديدة. وجود شيء بتنتظره بحماس يمنح أيامك معنى مختلف وبيمنحك سبب للاستمرار لما بتمر بفترة صعبة. أديها الموضوع صح بالنسبة لإلك؟
1: 100%. لازم يكون عندك شيء تسويه أو شيء تطمح له،
0: ومش ضروري على فكرة يكون إنجاز.
1: نعم.
0: مش ضروري يكون إنجاز، لأنه إحنا تعبنا من موضوع انه انت لازم كل يوم
1: تنجز.
0: عندك شيء ناجح.
1: نعم صح.
0: وشي منجح يعني ال- ال- ال- ال- الناس اظن اللي عم تستخدم السوشيال ميديا كتول.
1: نعم.
0: بالنسبه لها، وذر على فكره احنا ما عم نحكي على وسائل التواصل الاجتماعي المعروفه اللي هي انستغرام، فيسبوك، سناب شات، حتى لينكدين صار اللي هو كان المفروض بانه هو موقع انت بتثق فيه لما بدك تبحث عن وظيفه، صار بحس مثقل بكميه الانجازات الرهيبه.
1: نعم.
0: اللي الناس عم تعملها بغض النظر هو الانجاز صغير او كبير. أوكي، فأنت بتحس لما بتفتح مثلا أي صفحة من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي هدول كلهم أنجزوا، كلهم نجحوا، وأنا ما عملت ولا شيء.
1: مكاني. لا من جد، وأصلا نصة يعني شوية مبهر.
0: Exactly.
1: Let's be honest.
0: Yes.
1: شوية. أوكي.
0: Super proud that I have finished. رسالة أو تدريب أنت أي حدا أونلاين بيقدر يخلصه.
1: Yep.
0: ما بدها، بس للأسف أظن إنه في أشياء صارت بالعالم.
1: حس الإنجاز صارت من هناك.
0: ما بعرف صار كريم إنه أنت لازم تحكي.
1: نعم.
0: يعني ما عاد إنه والله زي ما بيقولوا أحيانا شغلك بيحكي عنك.
1: صح.
0: صرت مضطر تحكي
1: أنت
0: عشان
1: تتكلم
0: بس لا ما بدنا ننجرف.
1: شوفي أنا أتفهم إذا أنت مثلا في البوزيشن تبعنا إعلامي أو حاجات زي كذا، عملت حاجات معينة أنت تحتاج أنك تنشرها عشان مثلا تسترزق منها، يجيك فلان يشوف شغلك، يجيك الشركة الفلانية، يجيك أحد يشوفوك يتعرفوا عليك لأول مرة بسبب إنجازاتك هذه.
0: بس لازم يكون شغلة إلها معنى. يعني نعم. إحنا المشكلة إنه صرنا في عالم اللي إله معنى واللي ما إله معنى عم بيتم مشاركته.
1: نعم.
0: وهذا الشيء على فكرة عم بحط الجيل الجديد تحت ضغط كثير كبير.
1: يس.
0: فبنرجع لنقطة إنه حلو يكون عندك هدف، بس مش ضروري الهدف يكون بده ينتهي بإنجاز رهيب.
1: نعم.
0: هدف بس مش ضروري الهدف يكون بده ينتهي بإنجاز رهيب.
1: نعم.
0: ممكن زي ما قلنا الرحلة بالنسبة لإلك هدف، تسافر على مكان معين إلك هدف، تاكل بمطعم بجوز لأنه بادجت هذا الشهر ما بتسمح لك برضو هدف.
1: أيه. الشهر يعني الجاي إن شاء الله أنا هنا باكل
0: عن جد. يعني ما نستسخف
1: الميني جولز.
0: اكزاكتلي. او نستقل بالاهداف الصغيرة.
1: نعم.
0: كتير حلوة
1: الاهداف اليومية حتى.
0: طيب نشوف شو اهدافك استاذ كريم. هدف مش ضروري زي ما قلت لك.
1: أوكي.
0: مش ضروري هدف كبير. واو
1: بجهز لك اهدافي الميني والكبيرة.
0: طيب خلينا نشوف المستمعين. يس. على 404 جهزوا لنا اهدافكم الميني والكبيرة، ومثل ما قلنا اليوم احنا مش جايين نعمل شو اوف على بعض، جايين نعطي عن جد نعطي زي ما بيقولوا proper justice، يعني نعطي لحظة عادلة لأشياء بسيطة بحياتنا.
1: نعم.
0: بس عن جد عم نسعى لها. حبيت.
1: Let's go.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: نزلها يا رجل.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعا.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جدا.
3: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال

تانك 500 تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق.

0: أهدافك الصغيرة وأهدافك الكبيرة، قلنا عنها كريم.
1: طيب أهدافي الصغيرة نبدأ فيها. أهدافي الصغيرة رقم واحد إني أروح الجيم.
0: أوكي. نعم. حلو حلو.
1: أنا أوكي. إنجاز كبير يا جماعة، والله شعور ما أقدر أوصف لك يا هبة، إني يوم أنا أكون مثلا مخلص دوام ومرتام وأروح الجيم وارجع البيت اطالع نفسي في المرايه، لا لا اصفق احيانا اصفق ترى جد، اقول كريم لا انت اليوم مين قدك.
0: حلو هاي التشجيع، بحب هذا التشجيع.
1: لازم تشجع نفسك، اذا سويت شيء صعب لا تقول ها عادي، لا انت تستاهل التشجيع.
0: اوكي.
1: رقم اثنين اللي هو يوم يكون عندي في اليوم انا تو دو ليست، كل يوم عندي تو دو ليست اقعد اوكي لازم اكون مخلصه كلها. هنا انا برضو ارجع للمرايه نفسها.
0: برافو عليك يا كريم، برافو، فخوره فيك.
1: فنان. هذه الاشياء الصغيره اللي من جد تبسطني.
0: اوكي.
1: في اهداف كبيره.
0: هلا شوف احكي لك الاهداف الكبيره، بصير احكي لك شغله احتفظ فيها. لا تتحقق.
1: انا قلت لك في اهداف كبيره، والاهداف الكبيره
0: يعني اكيد حنفرح لك، بس يعني استعينوا على قضاء حوائجكم
1: بالكتمان. يعني.
0: والله مادية. كلنا هاي يعني عادي، كلنا مادية. كلنا ماديا. بس انا يعني عن جد اليوم زي ما عم نقول الساعه الاولى سوف تكون للاحتفال بالاهداف الصغيره.
1: اعطينا اهدافك
0: اللي حوالينا محسسينا انها اهداف ليس لها معنى، انه انت تحكي عن هيك. انا بالنسبه لإلي يعني لما يومي ببلش اول شيء الحمد لله انه احنا نكون بصحه وعافيه، الاولاد يصحوا اون تايم، ما حدا عمل اي دراما الصبح، انا طبختي جاهزه قبل ما يجوا من المدرسه. والله العظيم كريم، وانا مخلصه شغلي وزي ما قلت كل إشي الايميلز عندي الانبوكس رايق نظيف ما في شيء. انا هذا اليوم ما بدي اقول لك كيف بكون شعوري. فانا بالنسبه لي احيانا ببلش الاسبوع بانه في اهداف صغيره بس بدي اعمل يعني تيك ذا بوكس، بس بالنسبه لي انه الاولاد مثلا موضوع جابتهم من المدرسه مزبط، الاكل تبعهم جاهز، انا ديورينج ذا دي عارفه شو بدي اسوي، او حتى احيانا تنظيم الويك اند. فتخيل هاي الامور قد ايه بسيطه، بس بالنسبه لنا الراحه النفسيه قد ايه بتكون كبيره لما انت بتحققها. بلس واحدة من الأشياء اللي بتخلي الإكسايتمنت عندي كتير عالي إذا أنا عم بخطط لسفرة. موضوع السفر عندي الكونسبت تبعه كتير تغير for the past 2-3 years.
1: من
0: كتير.
1: أي ناحية؟
0: صرت أحس إنه كتير حلو إنك تكون عم بتجمع فلوس وعم تستثمر وعم تبني، بس الاستثمار الأكبر هو الاستثمار بصحتك وعقلك. صح. وهاي أشياء بأوقات معينة لنفرض بيكون. إنك أنت قمت كل شيء وقررت بدك تبلش بهذا الشيء بعمر 50 و60، يمكن جسمك يكون ردة فعله مش زي ما أنت متوقع.
1: صح.
0: ليش؟ لأنه تعبت خلص يعني في أنت أوكي بالمقابل. هلا طبعا مش إنه الواحد والله تو
1: إندب، هذه قبل 10 سنين كان وريتكم.
0: مش بس هيك، مش إنه الواحد والله يحط بباله انه انا اذا ما طلعت الطلعه بحسب الميزانيه تبعتك.
1: صح.
0: ممكن تكون طلعه قريبه بستيكيشن بالبلد بسعر كتير معقول انت ماخده بوقت بعقد فطلعت عليك الميزانيه كتير مقبوله، وممكن رحله انت تشتغل لها طول سنه سنتين عشان تجمع لها الفلوس وبعدين تطلع لها. صح. فانا بحس لا في مكافاه لازم تنعطى فروم تايم تو تايم، وهي بتكون واحده من الاهداف.
1: مليون بالمئه، السفر من الاستثمار انا اشوفه اصلا، ما هو رفاهيه، هو استثمار. كل ما تروح مكان ترجع انت انسان مختلف.
0: صح.
1: تعلمت شيء. صح. تغيرت
0: الانرجي تبعتك تختلف. نعم. رح نشوف نكست مسجات المستمعين على 404 اهداف صغيره. يا الله ما احلى الاهداف الصغيره اللي عم بحكوا عنها، برافو انه عم نركز عليها اكثر من الاهداف.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أمنت سيارتك الجديدة؟
2: طبعا.
1: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
2: أكيد.
1: والتأمين الصحي؟
2: جاهز.
1: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
2: غطيتها.
1: مع أي شركة؟
2: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
1: عظيم جدا.
2: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: مع تطور أعمالك تتغير احتياجاتك، لكن أحيانا عليك أن تختار بين الرقمنة والإنسانية. ومع راك بانك ستحصل على الاثنين بخبرة 50 عاما. راك بانك، رقمي ذو طابع إنساني.
5: اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
6: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: هو المراح الجائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح، رئيس الدولة والرئيس السوري يؤكدان أهمية العمل على إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. محمد بن راشد صناعة إعلام قوي لمستقبل عربي أقوى. والسعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرة حاولت دخول مكة المكرمة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم من ARN، أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية الصباحية هذه، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية أمس العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. هذا وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمسجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها، مؤكدين على أهمية العمل على إرساء ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بما فيه مصلحة جميع شعوب العالم وتنميتها. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 8 مليون دولار أمريكي لدعم جمهورية تشاد الصديقة في مواجهة ظاهرات النينيو المناخية وتداعياتها الإنسانية، والتي فاقمت من تحديات الأمن الغذائي وارتفاع مخاطر الجوع وسوء التغذية. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نؤمن بأن الإعلام قوة قادرة على تشكيل وعي المجتمع وصناعة مستقبله، واليوم ونحن نحتفي ب25 عاما من التميز الصحفي والإعلامي العربي، نؤكد أن الرهان الذي بدأناه في دبي على الكلمة والمهنية والصحفي المبدع والإعلام المسؤول كان وسيبقى رهانا على مستقبل أكثر وعيا وتقدما وقدرة على المنافسة. جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة الاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، والتي انطلقت برؤية وتوجيهات سموه قبل 25 عاما. تتواصل لليوم الثاني على التوالي في دبي أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي. الأستاذ الدكتور علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة في مختلف القضايا التي تهم الإعلام بشكل عام. مهم جدا اليوم في مشاركتنا في جامعة الإمارات أن نتعرف على أفضل الممارسات، نتعرف على احتياجات سوق العمل، وذلك لتساعدنا كمخرج أساسي لمراجعة برامجنا الأكاديمية، حيث أننا الآن في جامعة الإمارات في صدد المراجعة الدورية للمناهج الأكاديمية.
4: اختارت قمة الأعلام العربي في نسخة هذا العام رئيس تحرير صحيفة القبس الكويتية وليد النصف شخصية العام الأعلامية، والذي تحدث لمركز أخبار ARN حول هذا الفوز والتكريم قائلا:
1: أول مرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القبس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا فيهم عشان واحد ينجح. الآن مش الخبر، الخبر السريع خلاص راح، التواصل الاجتماعي ما بقى عندنا إلا التحليل، والتحليل لازم يكون مصداقية فيهم، وإن شاء الله يعني نتوفق والخليج كله يتوفق إن شاء الله. هذا الاجتماع الوحيد في الشرق الأوسط الآن، كنا ونجتمع على مستوى رؤساء التحرير، انتهى الشيء. هذه المنصة هي المنصة الوحيدة اللي تجمعنا، دائما دبي كذي معطاءة، تحطي دبي فيهم، هذا جزء من العطاء مالها، الله يخليهم كلهم.
4: يجمع معرض سوق السفر العربي هذا العام نخبة واسعة من الوجهات والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق من مختلف أنحاء العالم. رودي عمر سوبرا نائب الرئيس لإدارة الأصول في دبي القابضة لأصول الضيافة، متحدثة لمركز أخبار ARN على هامش فعاليات معرض السفر العربي.
5: كرفانات السنة نحن بحتة حنفتح هابيتاس تحت أنس مور، 50 مقطورة، 50 تريلرز زين، كلياتهم جاهزين ليستقبلون الزوار ب 28 سبتمبر. حيكون عندنا ليك هاوس مع انفينيتي بول مع سبا جنجل جيم، فالمكان كلياته معدل بين جبال لحتى يستقطب الزوار السنه. حتى السنه نفتتح السيزن التاسع، ومثل ما عودنا زوارنا كل سنه في اشياء جديده نزيدها. حتى في عنا أشياء بحتى وادي هاب، ألعاب جديدة، في عنا الهابيتاس المشروع الجديد اللي هن 50 غرفة جديدة مضافة على حتى، في عنا بوادي هاب في بيكون في مقطورتين جداد كمان مثل هيريتج كامبرز. فالافتتاح تقريبا بيكون 28 سبتمبر، ونبتدأ السيزن التاسع بحتى.
4: أخبار الصباح مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية في مناطق خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي وحاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي إن الدفاعات اعترضت المسيرة المعادية في جنوب مكة المكرمة. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قيادياً بارزاً في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي والشباك يوم أمس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء رفح في حماس، وذلك بعد عملية اغتيال في وقت سابق من هذا الأسبوع لقائد لواء خان يونس وشخصيات بارزة أخرى في الحركة. تتجه الولايات المتحدة للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40 ألف قنبلة زن الطن واحد، وذلك كما أفادت وسائل إعلام أمريكية. وذكرت صحيفة واشنطن بوست بأن الحزمة ممولة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، بينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على هذه الصفقة. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: العربية 99 الموسيقى أولا. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو إم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو إم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو إم، انطلق مع المزيد.
1: يا الله، تعليقا على موضوع اللي كنا عم نحكي عنه، ايش اهدافك الصغيره على الاربع صفرين اربعة. سهى عم بتقول بانه بجوز الموضوع يكون مش هالقد ما انتم مثل ما متوقعين. انا بالنسبه لإلي اهم اهدافي الصغيره بانه يوميا استمتع بفنجان القهوه وانا على الطريق من البيت للشغل.
2: تصدقين من احلى اللحظات اللي في حياتي من جد وانا ماشي للدوام وفي يد القهوه.
1: أنا بحس إنه هذا موضوع القهوة اللي أنت بتشربها الصبح إيش. هذا لحاله مديتيشن، درس. أنت بتكون ماشي بطريق، فنجان القهوة تبعك جنبك، الحمد لله راكب بسيارة إلى حد ما هي سيارة بجوز
2: فيها مكيف
1: 100% وأنت كنت بدك إياها،
2: ما يمديك تقول شيء.
1: أنت عم تمشي بشارع أحلى مدينة في العالم
2: بالضبط.
1: بلد الناس عم تتمنى أنها تيجي تعيش وتشتغل فيها.
2: والله النقطة هذه مهمة جدا،
1: وأنت طالع من بيتك اللي هو فيه عيلتك وولادك وشريكة حياتك أو شريك حياتك
2: بمشاكلكم اللطيفة اليومية
1: عادي، ورايح على مكان شغلك اللي بينزل من خلاله راتب لإلك آخر الشهر.
2: يا ربي لك الحمد،
1: يا
2: ربي لك الحمد.
1: يا جماعة شفتوا كمية النعم اللي موجودة بهاي الجملة اللي حكيناها؟ والله
2: يا ما.
1: والله والله ياما. يعني عن جد في أهداف كتير صغيرة في حياتنا الحمد لله،
2: لازم احنا نركز عليها، لازم نركز على الأشياء اليومية هذه، لأنه مواقع التواصل الاجتماعي والفخفخة اللي صايرة هذه تبدأ تشيلك من الأشياء اليومية اللي ممكن تجيب لك سعادة.
1: صح،
2: هي الأشياء اليومية اللي تجيب لك السعادة.
1: أه.
2: صح، يكون عندك هدف كبير في الأخير حلو، ولكن ركز على الأشياء الصغيرة. مثلا
1: السليم.
2: مريم مريم تقول أنا أحب بس أسوي الروتين حق الفيس حق اللي هي الكريمات
1: سكينكير. حبيت على فكرة هذا بيعطي متعة مو عادية بالنسبة لنا.
2: أنا مش عارف ليش أم ريليتنج يا مريم. ليه؟ لأن يوم رد البيت وأسوي الغسيل الوش وأعمل الكريم أحس إنه نجاح صراحة.
1: هذا سليم عم بيقول احذر شو بالنسبة له واحد من أهم أهدافه الصغيرة، بأنه كل يوم يكون في ساعة. هذا تعليقا على حضرتك اللي بترجع من الشغل ساعتين ما بدك تحكي مع حدا.
2: حلو.
1: ساعة هو وشريكة حياته يكونوا قاعدين بيحضروا مسلسلهم المفضل.
2: ممتاز،
1: يا شو بحب هاي اللحظة. أنا
2: بعد الساعتين حقي الساعة الثالثة نحضر أنا وأنت.
1: هذا إذا ضلت قادر تضلها صاحية، لأنه أنت كمان يعني صعب الموضوع على عموم. عن جد
2: تو أب تو أب تو أي أنت موجود
1: هعمل لك إياها سيكر
2: أب تو.
1: المهم رسالتنا اليوم، قدر كل النعم الصغيرة اللي موجودة بحياتك. ما تستقل أبدا بأنه عندك أهداف صغيرة، مش ضروري دايما عينك على الأهداف الكبيرة. إن شاء الله يا ربي بتتحقق. بس إذا في عندك كمان أهداف صغيرة وحاسس إنه بجوز بنظر الناس ما إلها قيمة، شوف قيمتها النفسية قد إيه عليك.
2: يا سلام يا سلام. صلي زمان ما خجلتش من

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken. من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
6: استعدوا لأشعة عطلة نهاية أسبوع في أبوظبي. يعود تيست أوف أبوظبي أكبر مهرجان للطعام والمشروبات والموسيقى في العاصمة بالشراكة مع BMW أبوظبي موتورز إلى حديقة بوابة ياس الشمالية من 13 إلى 15 نوفمبر. تذوقوا إبداعات 16 من أفضل مطاعم المدينة وشاركوا أشهر الطهات تجارب طهي مميزة، منهم توماس ستاركر وجينو دي أكامبو ورايتشل آلن، واستمتعوا بالموسيقى الحية والتسوق وتجارب كبار الشخصيات الحصرية والمزيد. احجزوا مبكرا ووفروا. تتوفر التذاكر الآن عبر platinumlist.net.
7: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: هبة اليوم أربعة الساعة الثانية من إكسترا فايف
1: طبعا.
0: لا لا لا لا لا صبرا جميلا يا جماعة, أنتم مش عارفين إيش عندنا اليوم. قصة الأربعاء,
1: قصة الأربعاء الناس اللي هلأ بلشت تسمعنا بإكسترا فايبس هي قصة بنحكيها كل يوم أربعاء, بيكون في منها هيك رسالة حلوة, مسج حلو, ممكن دعوة للتذكير بشغلة أنت ما كنت مفكر فيها. وطبعا بتقدروا تلاقوها تسمعوها عنا على الهواء وتشوفوها على صفحتنا على الإنستغرام @العربية99FM. قصة اليوم قصة كتير حلوة كريم. قصة اليوم بتحكي عن مسافر عم يحكي عن تجربة شخصية مرق فيها. القصة بتقول بأنه هالمسافر كان موجود بإحدى الطيارات على متن إحدى يعني خطوط الطيران, والرحلة بالضبط هو متذكر كانت متوجهة من عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تعرضت الرحلة خلال الطيران لبعض الصعوبات, فاضطر الكابتن بأنه يطلب من كل الباسنجرز أو المسافرين بأنهم يتحلوا بالهدوء, ورح تنزل الأقنعة اللي من خلالها بيقدروا يتنفسوا ليقدروا يسيطروا على الوضع الموجود. المسافر عم بقول اللي لفت نظري بنت كانت قاعدة جنبي مع أمها. البنت كان بين عليها موضوع الخوف والهلع, لكن كانت كل شوي تغمض عيونها وترجع تفتح وترجع تخيل تلون ورقة هي ماسكتها بإيدها. بعد ما الحمد لله مرقت هالمشكلة بسلام ونزلت الطيارة بسلام, المسافر قال كان في عندي شعور بالفضول كتير كبير, فسألت البنت شو السبب اللي خلاكي تكوني هادية بالرغم من انه كل اللي بالطيارة كانوا عم بيصرخوا وخايفين. قالت انا كنت متأكدة انه بإذن رب العالمين رح نهبط بسلام لانه الكابتن هو بابا, فانا متأكدة بانه بابا رح يوصلني للمكان بكل سلام وأمان. فقاعد بقول المسافر إذا رحلة طيران كانت البنت عندها الثقة الخيالية بأبوها اللي رح يوصلها للمكان اللي بدها إياه بكل سلام وأمان, كيف نحن برحلتنا بالحياة ممكن يكون عندنا شك ولو صغير بأنه رب العالمين رح تكون بإذنه هالرحلة آمنة من غير أي نوع من الصعوبات. يمكن تمرق بمشاكل بحياتك وتمرق بمواقف بحياتك تحس الخوف صار بأعلى مستوياته, لكن تذكر بأنه المطلوب منك بس أنك تحط حزام الأمان وتأمن بأنه رح توصل بكل أمان بسبب ثقتك برب العالمين.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: انزلها يا رجل.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا

0: الفروع الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
3: يبالك تابي
2: دفعات مرنة
3: بعد تابي.
2: إنزين تحويلات مجانية
3: تابي.
2: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
3: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.

0: نختم ساعتنا الثانية من اكسترا فايبس بأحلى خبر يا جماعة. أكيد كلكم عارفين إنه تامر وتامر إن شاء الله جايينا في الاتحاد أرينا في أبو ظبي. تامر حسني وتامر عاشور تاريخ 17 أكتوبر في الاتحاد أرينا، وإن شاء الله الساعة القادمة راح نعطيكم تذكرتين لحضور هذا الحفل اللي من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية العربية 99. إشلون نفوز بالتذكرتين هذه يا هبة؟
1: الموضوع كتير سهل زي ما قلنا لكم، لأنه الدويتو كتير قوي راح يكون بين تامر حسني وتامر عاشور، والكل عم يستنى، والتذاكر ما شاء الله almost sold out. الحفلة راح تكون ب 17/10. نعمل دويتو بكل شيء، يعني دورنا على دويتو بالأكل إذا نعم. بتتذكروا اليوم رح ندور على دويتو بالألوان.
0: الألوان
1: لعبتك
0: يا سلام، جوي وجوي.
1: لونين بتحس إنهم هم أضبط شيء على بعض. شو
0: نفكر كلنا مع بعض؟
1: لا بس هو ذوقك عشان تتذكر، يعني هو الذوق اللي كل ما بتكون كرياتيف بالألوان كل ما بتكون فرصتك كتير أقوى وأحلى. نعم. يلا رح نعطيك بريك كريم
0: عشان كذا نفكر كلنا مع بعض. أوكي. نجي الساعة الجاية وإحنا مرتبين كذا لونين حلوين وردي جو في راسي، بس لا خليني أفكر فيها زيادة. الساعة الجاية إن شاء الله
1: إن شاء
0: اللي
1: الله
0: اللي بيعطينا أحلى لونين، مو بس يعني مو بس حتفوزوا بتذكرتين، يعني أنا برضو بعدين بطقم، يعني بشوف لي طقم حلو.
1: لا حتلبس يوم الحفلة؟
0: يس.
1: عم تمزح؟ يس. حبيت التحدي.
0: يلا بس تكفونا ألوان حلوة يا جماعة.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: نزلها يا رجل.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي، يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رجحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
4: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية:

0: Sanctum. بلا صورة.
1: هو المراحة جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القبس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 8 مليون دولار أمريكي لدعم جمهورية تشاد الصديقة في مواجهة ظاهرة النينيو المناخية وتداعياتها الإنسانية، والتي فاقمت من تحديات الأمن الغذائي وارتفاع مخاطر الجوع وسوء التغذية. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يوم أمس جان غومبو نائب رئيس الوزراء وزير النقل والاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية في مناطق خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي والشباك أمس الثلاثاء. لقي 6 فلسطينيين من بينهم أطفال حتفهم وأصيب 15 آخرون، بينما لا يزال أكثر من 60 شخصا مفقودين أو عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني متضرر خلال الحرب، وذلك اليوم فجر اليوم في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. تتجه الولايات المتحدة للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40,000 قنبلة زن الطن واحد، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية. أعلنت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس عن سقوط طائرة مروحية في المدينة، مؤكدة وفاة 3 أشخاص على الأقل في مكان الحادث. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أعطيتوني أصعب تاسك في الدنيا يا جماعة. قاعد أفكر اللون هذا ولا اللون هذا. طبعا مع حفلة تامر حسني وتامر عاشور عندكم فرصة أنكم تفوزون بتذكرتين لحضور هذه الحفلة تاريخ 17 أكتوبر في الاتحاد أرينا. بس لازم تعطونا أحلى دويتو لونين يمشون مرة حلوين مع بعض.
1: بس جايز بليز تذكروا يعني الليسنرز كلهم اللي عم بسمعونا أنه كريم قرر يعني تحداكم انه رح يلبس اللونين على حفلة تامر حسني وتامر عاشور. نعم. اوكي انا بالنسبة لإلي بحب كتير لون اللافندر مع الكريم كولر.
0: اللافندر مع الكريم كولر لون اللافندر. اصبري انا نسيت لون اللافندر.
1: نعم تمزح. لايت بيربل هيك.
0: أيوة كان فاتح. أيوة.
1: ومع لون الكريم اللي هو بين البيج والابيض. بحب هذا الكومبينيشن.
0: حلو
1: حلو صح.
0: حلو تخيلته.
1: جميل.
0: لون اللافندر اللي هو البنفسجي يكون باتم احس تحت.
1: ما انا هيك يوجوالي لا بتكون السوت كامله مثلا لافندر. أيوة تحتيها. أيوة. توب ابيض مع حجاب توب كريمي مع حجاب كريمي.
0: حلو حلو هذا اللون. بحب هذا اللون. انا من الالوان المقربه الى قلبي جدا واحبها وايد. احبها وايد زيتوني.
1: اوه بس مع
0: اللون, اللون الزيتوني مع شيء ثاني. طقمي لي عاد انت مع
1: زيتوني.
0: الابيض بيسك. ابيض بيسك
1: على فكره مع بلاك كتير حلو.
0: لا غوامك
1: والله بيطلع حلو. بيطلع كتير كلاس صح. بيطلع اللوك كتير هيك ادجي بس صدقني بيطلع حلو
0: كانك الجوكر.
1: والله بيطلع حلو صدقني.
0: استهدي بالله بلا فكري في الموضوع شوي. لازم له شيء فاتح.
1: بليف مي.
0: والله
1: والله زيتوني
0: اسود بيطلع حلوين.
1: بس خلينا نشوف المستمعين على 404. لا لا ابدعوا بالالوان. ما بعرف كيف بدك تلبسهم مع بعض هذول الصراحه.
0: ايش اللون؟
1: رامز بيقول برغندي مع باودر بينك. بينك باودر اللي هو زي لون ال
0: برغندي. برغندي حلو.
1: برغندي خمري. أي. بس مع بينك باودر كيف يعني؟ لا حسيت شوي الكومبينيشن صعب
0: غريب شوي بس ممكن يطلع يعني على حسب الأمسية. وين رايح انت؟ ايش قاعد تسوي؟
1: حدا قايل بيبي بلو مع تشوكلت براون.
0: حلو. بس سمعناها صوت قطوة يا جماعة خلاص راحت.
1: بس اسمعوا لأنها بس صغيرة هدول ما بيخوفوا.
0: ما بيخوفوا. شفنا قديش ما بيخوفوا.
1: لا مو زي الكبيرة.
0: لا لا شفنا قديش.
1: ليش هيك؟
0: أنا اللي جبت لك إياه في عيد ميلادك كانوا كبار جماعة على فكرة. يعني إذا أنت ضحكتوا في السيارة الحين انبسطتوا من اللي صار في هيبة روحوا تابعوا في العربية عندنا في الانستغرام يوم عملنا عيد ميلاد هيبة جبت لها كرتون كامل فيه قطعة.
1: على فكرة كريم وحياة يعني شو بدي أقول لك. والله العظيم أنا عندي مشكلة نفسية بهذا الموضوع. أنا بشوف البسة أكبر من حجمها. يعني بشوف البسة بني يعني ما بعرف شو بدي أسميها. بعرف بجوز في ناس ما تحب هذا الاشي انه هي بكمون بسة. معقول هاي
0: من اجمل المخلوقات؟
1: والله والله انا مش شخص دراما.
0: الكرة الارضية القطو
1: بالنسبة لإلك
0: جميل. جميل القطو
1: بالنسبة لإلك.
0: لا انت بتجنيني لانه ما عندك مشاكل مع مثلا الكلب.
1: فكرت ما عندك مشاعر.
0: لا يعني الكلاب عندك.
1: أنا ما عندي
0: أوكي.
1: مشاكل مع الكلاب.
0: طيب
1: مثلاً.
0: هما يعني قريبين.
1: شوف تخيل
0: نفس
1: هذا
0: أربعة
1: يدل
0: أقدام.
1: هذا يدل
0: كيوت.
1: هذا يدل على الحالة النفسية اللي أنا فيها. تخيل إنه
0: واحدة
1: ما بتخاف من الكلاب. بس نفسية بهاي الطريقة. خلاص.
0: دي قطة. ذكرت تامر حسني في الفيلم حق عمر وسلمى يوم يجري وراها دي قطة.
1: يا الله ما أحلى كان هذا الموفي. ما أحلى. استمروا ببي إنكم تبعتوا لنا الألوان اللي بتحسوا أنا بتلبق مع بعض. يا الله I'm super excited كريم أشوفك وأنت لابس اللونين. يا بسمعوا أبدعوا أبدعوا أبدعوا أبدعوا.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا لأشهى عطلة نهاية أسبوع في أبو ظبي. يعود تيست أوف أبو ظبي أكبر مهرجان للطعام والمشروبات والموسيقى في العاصمة بالشراكة مع BMW أبو ظبي موتورز إلى حديقة بوابة ياس الشمالية من 13 إلى 15 نوفمبر. تذوقوا إبداعات 16 من أفضل مطاعم المدينة وشاركوا أشهر الطهات تجربة طهي مميزة، منهم توماس سباركر وجينو دي أكامبو ورايتشل آلن، واستمتعوا بالموسيقى الحية والتسوق وتجارب كبار الشخصيات الحصرية والمزيد. احجزوا مبكرا ووفروا، تتوفر التذاكر الآن عبر platinumlist.net.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emirates.dubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا.

0: هبوش متى آخر مرة تابعتي مسلسل وفعلا قدرتي أنك تحضرينه كامل تخلصينه كامل؟
1: أخلصه هلا. معظم المسلسلات التركية بعمل هيك وببلش بكون عم بستنى سيزن 2.
0: حلو.
1: مسلسلات العربية احذر مين مسلسل واحد صار معي هيك كمل العدد.
0: كمل العدد
1: او كامل العدد هو اي ثينك كامل العدد سي كمل العدد الاغنيه.
0: ما تواجهين مشكله يعني تتابعين مسلسل حلقه حلقتين ثلاثه بعدين خلاص مليت؟
1: في مسلسلات لا هي بتحكم يعني المحتوى تبعها بيعطيني هذا الامبريشن, بس اجمالا المسلسلات التركيه لا صراحه بالي طويل.
0: الله بس لو يقعدون جماعه لو يقعد يسولف بس ما في قصه ما في شيء. اشكم زلم ينم يالم زلم
1: اشكم اشكم هذه
0: لا وتصحح لي تصحح لي بعد. انا ليش قاعد اسالك السؤال هذا؟ لانه انا فعلا مو بالحالي كثير مننا الشباب قاعدين نعاني من انه نشوف مسلسل اوكي اول حلقتين رهيبه بعدين خلاص الين ما وصلت لهذا المسلسل
1: اللي هو
0: مش قادر اتابعه ورا بعض مش قادر خلصته بسرعه. اجنبي
1: اجنبي اجنبي ولا مثلا هو اسباني وما
0: على فكره هو حلو انك قلت اسباني. تعرف الممثلة طوكيو اللي موجودة في لكاسا دي بابيل؟ طوكيو.
1: لا انت هلأ تنصدم, انا لكاسا دي بابيل ما حضرته.
0: What?
1: Yes.
0: What are you?
1: أصدمك كمان.
0: يلا يلا
1: جاهز جاهز. مدرسة المشاغبين ما حضرتها. العيال كبرت ما حضرتها. يعني بحضر لقطات بس انه انا حطيتهم وقعدت احضرهم.
0: ليش هبة ليش؟
1: ما بعرف. لكاسا دي بابيل جربت ما قدرت. حاولت.
0: انا شلون اقنعك بذل المسلسل وانت خلاص هذه رسالة للعامة.
1: عشان هيك قلت لك إسباني, بحس المسلسلات الإسبانية هي اللي بتاخذ شوية يعني ضجة من الجيل تبعكم.
0: شوفي هو في كذا يعني زوجته إسبانية اللي هي
1: أوكي.
0: خلينا نحكي لك قصة المسلسل عموما
1: بس ما تحرق عشان
0: لا بدون أي حرق بدون أي حرق
1: تحضر.
0: احنا نتكلم على من واحد من أخطر القناصين في العالم. هو سنايبر.
1: حلو.
0: هو عبارة عن هيتمان قاتل مأجور.
1: أوكي.
0: هذا القاتل المأجور يمثل شخصيته الممثل المبدع إدي ريدمان. سمعتي أو شفتي في مسلسل على نتفليكس اسمه The Good Nurse فيلم تقريبا؟
1: أظن حضرت جزء منه وما كملت.
0: The Good Nurse أيضا من الأفلام الرهيبة جدا اللي هو كان ينهي حياة المرضى اللي موجودين في المستشفى ومقتبس من قصة حقيقية واقعية.
1: أوكي.
0: واللي مثل هذا الدور كان فنان هو نفس الممثل. هو ممثل أوسكاري على فكرة والرائع رائع هذا البني آدم. ما أقدر إنه أي أحد غيره عمل هذا الدور. هو دائما بيطلع بيستأجرونه إنه يتخلص من ناس معينة دائما.
1: أوكي.
0: لكن نبدأ نكتشف إنه وراه عيلة وحياة ولد صغير. نبدأ نتعلق فيه ونعطيه مليون سبب إنه عادي. نقوم إحنا نشجع. هذا اللي عمله المسلسل بشكل رائع جدا إنه إحنا فجأة بدينا نحب
1: نتعاطف
0: الشرير
1: نتعاطف مع الشخص
0: ونتعاطف مع الشرير. عشان كذا الفيلم أو المسلسل اسمه The Day of the Jackal. تقدرون ترقونه على OSN. هو موسم واحد.
1: That's it. حلو موسم سريع. واحد يكفي.
0: بيختصر الأمور فأموره 100%.
1: أوكي.

العربية 99 الموسيقى أولا. العربية 99.

0: بأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضاً رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براند حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم. العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: الموسيقى أولا.
1: والله كريم انت عند كلمتك. التحدي بانك رح تلبس الالوان اللي رح يختارها الرابح معانا بتو تيكتس لحفل تامر حسني وتامر عاشور، رح تلبسها يوم الحفله وتيجي وتتصور تعمل كونتنت سوشيال ميديا.
2: اوكي حرفيا لبسنا.
1: جاهز؟
2: لبسنا نعم.
1: وانت لبست بالقرار اللي عملته، بس حتلبس برضو يوم الحفلة
2: كل لبسة.
1: اللي ربح معانا بدنا نقول ألف مبروك
2: لمين؟
1: سمر سعيد، اختارت برجندي وبيج. واو، ما تقولي الألوان كتير
2: شي.
1: حلوة.
2: ما عندي شيء برجندي. في
1: برجندي عرفت اللون اللي هو اللي زي الخمري.
2: اي حلو، بس والله انه
1: واو.
2: حلو. دقيقة، برجندي سوت حلوة.
1: حلو.
2: بس ايش اللي داخل؟
1: بيج يعني بيج. ممكن لا، ما كنت اقول لك ممكن ساعدك ابيض، لا بدك تلتزم بالالوان
2: اصلا. احلى مع البيج،
1: بيج وبرغندي
2: احلى.
1: عندك برغندي؟ لا
2: لا، كلها بمنستري يعني. انت الحين دخلتي على الحسبه يعني. الله يسامحك،
1: مش انت اللي قررت انك تتحدى الناس؟ بس stay tuned.
2: انا ليش اسوي احيانا حاجات مش لازم؟ انا ملزوم عليا.
1: بس والله وي ار سوبر اكسايتد. يوم 17/10 كلنا بدنا نشوف على السوشيال ميديا شو رح تلبس صراحة. سمر برافو عليك والله، very nice. سمر غير انك لبستي كريم، كمان فزتي معنا بتو تيكتس لتحضري حفل تامر حسني وتامر عاشور يوم 17/10 باتحاد ارينا. فالف الف مبروك لك
2: سمر. ما ترفعي لي ستوري على الانستغرام وانا لابس اللبس اللي انت طقمتي لي.
1: ريبوست اعملي له.
2: مشكلة كبيرة حتصير.
1: باعلان كريم شو رح يلبس يوم حفلة تامر حسني وتامر عاشور.
2: سحبنا على الحفلة.
1: بنكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبس لليوم. شكرا لكل الناس اللي كانوا معنا على السماع. ما تنسوا تتابعونا، رح نكون موجودين بعد شوي ببث حي ومباشر من قمة الإعلام العربي 2026. فخليكم تابعين على السوشيال ميديا لتشوفوا التغطيات أول بأول.
2: مع السلامة.
1: باي باي.
3: قرار شخصي.

0: انزلها يا رجل.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران وجهتك التالية.
3: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبل في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
4: أمنت سيارتك الجديدة؟
5: طبعا.
4: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
5: أكيد.
4: والتأمين الصحي؟
5: جاهز.
4: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
5: غطيتها.
4: مع أي شركة؟
5: الوثبة للتأمين سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
4: عظيم جدا.
5: مهما كانت خطط الحياة الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.
6: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ لأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينغ، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
7: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات والذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 8 ملايين دولار أمريكي لدعم جمهورية تشاد الصديقة في مواجهة ظاهرة النينيو المناخية وتداعياتها الإنسانية، والتي فاقمت من تحديات الأمن الغذائي وارتفاع مخاطر الجوع وسوء التغذية. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس جان غامبو نائب رئيس الوزراء وزير النقل والاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي والشباك أمس الثلاثاء. لقي 6 فلسطينيين حتفهم من بينهم أطفال فجر اليوم، كما أصيب 15 آخرون، بينما ما زال أكثر من 60 شخصا مفقودين أو عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني متضرر خلال الحرب في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. تتجه الولايات المتحدة للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40 ألف قنبلة زن الطن واحد، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية. أعلنت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس عن سقوط طائرة مروحية في المدينة، مؤكدة وفاة 3 أشخاص في مكان الحادث. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: العربية 99 في بث مباشر في اليوم الثاني من قمة الإعلام العربي، القمة اللي هالسنة عم بتكون وفي هذه النسخة الأكبر في تاريخها. كريم صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا هبة،
1: يعطيك العافية. كيف كان اليوم؟ طمنا، خلينا نطمن كل الناس
3: مباشرة من استوديو العربية 99 على طول. موجهين يا جماعة إلى قمة الإعلام العربي، عندنا اليوم الكثير من الحاجات اللي لازم نناقشها، وحاجات أنا اكتشفتها وانبسط فيها جدا خصوصا كعاشق للسينما وعاشق للجيمينج. تخيلوا قمة الإعلام تغطي هذه الجهتين. راح أعرفكم أكثر على الأشياء اللي موجودة فيها، وأيضا راح نعرف معلومات صادمة توب 5 مجهز لكم إياه في قمة الإعلام العربي.
1: السؤال المحوري دائما بيكون في سؤال محوري بتنطلق منه قمة الإعلام العربي. مثل ما قلنا كريم، النسخة 24 هي النسخة الأكبر في تاريخ قمة الإعلام. ليه؟ لأنه اليوم عم نحتفل بمرور 25 سنة، ربع قرن على انطلاق هذه القمة اللي عن جد قدرت تترك تاريخ. بصمة كتير كبيرة في مجال الإعلام في الوطن العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام. اليوم كمان عم نكون مبسوطين لأنه عم نشوف بأنه دبي مستمرة بأنها تكون المحطة الأساسية والرئيسية لاستقبال الناس بغض النظر عن نوع الحقول اللي كانوا عم بيدوروا عليها فعلا. اليوم إحنا اليوم موجودين بقمة الإعلام العربي، على بعد أقل من 100 متر عم بيكون في سوق السفر العربي، وهذا يدل على أنه دبي هي بالفعل عم بتكون المركز. الانطلاقة نعم. والمركز لأهم الأحداث. اليوم السؤال المحوري اللي انطلقت منه قمة الإعلام العربي، ماذا يحمل الإعلام في طياته خلال السنوات القادمة؟ لو بدك تجاوب على هذا السؤال الكريم.
3: جميل هبة، دائما بأسئلتك اللي تخلينا ننكش شوية في المخ. عيدي للسؤال مرة ثانية أفكر فيه.
1: ماذا يحمل الإعلام في طياته خلال السنوات المقبلة القادمة؟ يعني السلام. أنا بحس كريم أنه الإعلام بالفعل، يعني هلأ من شوي كنا في لقاء مع تلفزيون دبي، وكانوا عم بيسألوني بأنه أدي بتحسي بأنه مذيع الراديو تغير دوره من 10 سنين لليوم. قلت لهم مذيع الراديو ما عاد مذيع خلف المايك وصوت نعم. بس انت اليوم عم بتكون مذيع راديو، مذيع تلفزيون على السوشيال ميديا، عم بتكون ممكن كمان ريبورتر صحفي بأهم الأمور والأحداث والفعاليات. احنا اليوم موجودين بقمة الإعلام العربي بصفتنا مذيعين على الهواء نعم. بصفتنا ناس عم ننقل الخبر، وبصفتنا ناس عم نطلع على السوشيال ميديا لننقل الأحداث بالصوت والصورة بالنسبة للمستمعين. فبحس بأنه الإعلام في السنوات القادمة رح يحملنا مفاجآت كتير، من أهمها تدخل الذكاء الاصطناعي.
3: فعلا فعلا، ولكن هبة شيء أنا ركزت عليه صراحة خصوصا كإعلامي في الإذاعة أنه في شيء الناس ما رح يستغنوا عنه أبدا مهما تدخل الذكاء الاصطناعي، مهما كان التكنولوجيا موجودة في الحقل اللي احنا موجودين فيه. شيء واحد اللي حسيت انه الناس تحتاجه بشدة، ألا وهو الانسكريبتد انفلترد، الكلام اللي يطلع فعلا من القلب يوصل للقلب. مهما تدخل الذكاء الاصطناعي وعملنا الانسكريبتات وقعدنا نقرأ من تليبرومتر، يظل انه الاعلامي اللي فعلا الناس تاخذ منه الرسالة اللي يتكلم بدون ما يكون محضر أو مجهز كلام يقراه على الناس
1: 100%. عن جد كريم، ما أجمل هذا الشيء اللي أنت ركزت عليه، لما بيكون الكلام من القلب إلى القلب نعم. أثبت بأنه هي أقوى سلاح ممكن الشخص بأنه يستخدمه ليقدر يوصل رسالة أو يقدر يوصل معلومة. فبالفعل يعني بس دائما نحكي الإعلام الآن صار منظومة متكاملة فعلا. من المايك للكاميرا للسوشيال ميديا لمثل ما حكيت أنت للتكنولوجيا اللي عم تدخل. فما بنقدر بتخيل اليوم بأنه الإعلام نجزئ أدواته، هي مجموعة من الأدوات اللي عم نستخدمها لنوصل رسالة. رسالتنا اليوم عم بتكون مباشرة من قمة الإعلام العربي في يومه الثاني، خليكم تابعين معنا على الهواء وعلى السوشيال ميديا لأنه مجهزين لكم كتير أشياء. كريم امبارح عمل ريل كتير حلو نزل
3: ملخص
1: اليوم
3: لليوم الأول
1: فروحوا شوفوه وتابعوا.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: الغالي، عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
3: هيدا حكينا هيدا الكلام.
2: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
3: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
2: شكلك تستحي.
4: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا ارينا بتنظيم مومنت ايفنتس وبقياده المايسترو وليد فايت وبرعايه العربيه 99. احجز تذكرتك الان عبر بلاتينم ليست او كوكاكولا ارينا، ونشوف اذا صوتك في السياره احلى ولا مع الاف الناس في الحفل.
5: في اضخم موسم سينمائي، شبكه فاخره واحده تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي اعمال ام بي ان في روكسي سينما. اضخم الافلام والشاشات معا لاعظم النتائج. لا تسمح بضياع اعلانك على شاشه الهاتف الصغيره، تالق على شاشه عملاقه بتقنيه الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
7: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
8: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: زي ما خبرتكم أنا مجهز لكم خمسة أشياء يمكن ما تعرفونها عن قمة الإعلام العربي. هذه اللستة هبة يعني صدمتني أنا خاصة، خصوصا كوني عاشق للألعاب الفيديو، كوني عاشق للسينما. إضافات جميلة جدا.
2: حبيت أنك اليوم عملنا توب 5 فيرجن قمة الإعلام العربي، لأنه متعودين إحنا توب 5 في الاستوديو.
1: يس
2: أوكي. فاليوم
1: خلونا نتعرف مع بعض على أيوة. خمسة أشياء يمكن ما تعرفها عن قمة الإعلام العربي. رقم خمسة، أنت قلتي هذه المعلومة هبة الله يسامحك، أكبر نسخة في تاريخ القمة. نتكلم على أكثر من 400 متحدث من 23 دولة. ركزوا في الأرقام يوم نقولها، 400 متحدث 23 دولة وأكثر من 175 جلسة خلال 3 أيام. شو المعلومات الهائلة هذه
2: ما شاء
1: اللي
2: الله.
1: تتلقاها؟
2: لا وعم نشوف كريم إحنا لأنه موجودة حوالينا ستاندات اللي عم بتدير وفيها الجلسات الحوارية.
1: نعم.
2: الجلسات عم بتكون فل، يعني إحنا ما عم نلحق نخلصها ونروح على الجلسة إلا لا، الجلسة ما شاء الله فل، لأنه عن جد اليوم المتحدثين الموجودين بقمة الإعلام العربي عم بيحكوا بمواضيع تهم. نعم. الناس اللي بتشتغل في الإعلام بطريقة كتير كبيرة.
1: نقطة حلوة اللي ذكرتيها الحضور. احنا نتكلم عن اكثر عن 10,000 اعلامي موجود اليوم.
2: واو.
1: يا جماعه 10,000، ركزوا في الرقم شوي.
2: نادي دبي للصحافة أبدعوا دائما في التنظيم اللي بيقوموا فيه. إحنا كنا شايفين قد إيه التسجيل كان على قدم وساق، كيف بطاقات الناس كيف وصلت لإلها وكيف تم طبعها، فعن جد يعطيهم ألف عافية. لما عم نحكي عن 10,000 شخص رح يكونوا موجودين، بنعرف بأنه مستوى التنظيم عم بيكون مستوى عالي كتير.
1: نعم. نتكلم أكثر شوية عن المنتديات اللي موجودة. قمة الإعلام يا جماعة مو مكان واحد، فيه 8 قمم مختلفة. الرقم واحد عندك الإعلام العربي، قمة الإعلام العربي، عندك قمة الشباب، عندك قمة الأفلام، عندك قمة الألعاب الإلكترونية، قمة الاتصال الحكومي، دبي بودفست، رواد التواصل الاجتماعي، ويور نيوز. خليني أقول لك على نقطة مرة حلوة عن يور نيوز، يعني ممكن تتنقل خلال نفس الحدث من السياسة للسينما للألعاب كلها في مظلة واحدة.
2: بس حبيت انه كريم بدي اعرف عن
1: يور نيوز. هذه هي رقم ثلاثة. يور نيوز لأول مرة تطلع من أوروبا. يور نيوز هي عبارة عن شبكة تبث بأكثر من 20 لغة وتوصل تلفزيونيا إلى أكثر من 430 مليون منزل عالميا.
2: واو واو. يور نيوز رح تكون موجودة بقمة الإعلام العربي
1: لأول مرة خارج أوروبا، عمرهم ما طلعوا.
2: يعني لما منقول هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي من التنظيم، من المحتوى، من عدد المشاركين، شغل جبار يا أخي. وأنا بتعرف ليش بحكي كريم؟ مبسوطة من قلبي بأنه دبي عم بتكون الانطلاقة لكل شيء جديد لأول مرة عم بيصير في مجال الإعلام.
1: في مجال الإعلام دخل أوفيشلي الجيمينج. Let's go. الجيمينج صار جزء من قمة إعلامية. في منتدى كامل للألعاب الإلكترونية إلى جانب منتدى الأفلام يوضحون كيف نوسع تعريف الإعلام. النقاش مو بس تلفزيون وإعلاميين، كيف تأثر عن طريق القوة الناعمة، طريق الدراما، القصص اللي تطلع من عندنا. دائما احنا نتأثر بالقصص اللي من برا، الأفلام اللي تحكي الواقع أو تحكي التاريخ من منظور آخر. كيف احنا نوصل قصتنا؟ فهذا المنتدى بدأ بأول خطوة نحن نأثر على العالم بقصصنا الخاصة.
2: والصراحة القصص إحنا إذا بدنا نقول بأنه إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة عملت شغلة بجوز كريم مش مقصودة.
1: نعم.
2: المقيمين والمواطنين اللي موجودين على أرض دولة الإمارات مش مطلوب منا، لكن إحنا بدافع الحب والولاء لهالبلد بتحس بأنه صرنا نحن الجنود المجند اللي فعلا. عم ننقل القصة لكل الأمور الحلوة اللي عم بتصير معانا. يعني من فترة شفت كيف بأنه شخص من الجنسية الأسيوية كان عم يمشي بأحد الشوارع ولقى في شجرة نازلة. أوكي. الشجرة ممكن تكون عم بتخلي الطريق صعب، صور الصورة وبعتها لبلدية دبي. بلدية دبي خلال بالضبط يومين كانت مقصقصة الشجرة.
1: نعم.
2: وموضحة الطريق. فعم بقول this is only in Dubai. عن جد هذا الشيء ما
1: كيف توصل الرسالة وبعدين من الرسالة يكون في حركة في أكشن نعمل. رقم واحد عندنا في اللستة واللي هو متصدر الحدث صراحة اللي هو

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريب مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات والذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى متصدع من 6 طوابق يأوي عشرات النازحين في مدينة غزة إلى 10 أشخاص بعد انتشال جثمان طفل وفقدان أكثر من 60 آخرين، كما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي والشباك أمس الثلاثاء. تنوي الولايات المتحدة الموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، تشمل 40,000 قنبلة زنط طن واحد، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي أمس حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. أفادت السلطات الأوكرانية بأن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية فجر اليوم، مما أدى إلى اندلاع حريق في مستودع في منطقة سيفياتوشينسكي في كييف. أمرت النيابة العامة الليبية بحبس قائد طائرة ومساعده احتياطيا على خلفية تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار مصراتة الدولي بعدما انحرفت عن المدرج، وذلك بعد ثبوت قيادة الطائرة تحت تأثير تناول المشروبات الكحولية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: العربية 99 في بث مباشر
1: من قلب قمة الإعلام العربي 2026. في فكرة لفتت انتباه الزوار لأنها جمعت بين التراث الإماراتي، واحدة من أكثر المشروبات انتشارا اليوم. يا جماعة هذا الميكس راح يخليكم تقولون ها كيف ضبط الوضع، لكنه ناجح وبقوة. عشان كذا معانا اليوم وقار سلطان الحمادي ضيفتنا، اللي قدمت تجربة مبتكرة باسم غاف كلاود ماتشا، نبتة الغاف مع الماتشا. صبحت الله بالخير اختي وقار، شو اخبارك؟
2: الله بالنور،
1: طيبة.
2: مشكورين على الاستضافة،
1: يا اهلا وسهلا، نورتينا. طبعا هذا المشروب ضمن راح تلقونه ضمن ركن غافة دبي في جناح متجر براند دبي. أيوة. صحيح؟ اهم شيء ان الاسم يطلع صح.
2: لا لا صح صح.
1: طيب خبرينا عن الفكرة اللي اجتك هذه، وايش هو المشروع اللي انت سويتيه هنا في قمة الاعلام العربي؟
2: في البداية اشكركم مرة ثانية على حسن
1: يا اهلا وسهلا نورتنا.
2: نحن في محمصة تريلام تعاوننا مع براند دبي لاول مرة في متجر براند دبي في قمة الاعلام العربي.
1: نعم.
2: يعني هم كانوا يبغون شيء مختص في الغافة.
1: حلو.
2: فقلنا خلاص خلنا نبتكر مشاريب، لأن نحن عندنا في البزنس أن نسوي تجربة قهوة أو مشاريب خاصة للناس اللي نتعاون معهم. فتعاوننا مع براند دبي فاخترنا الغافة لأنها هي الشجرة الوطنية، وحبينا نسلط الضوء على النباتات في دولة الإمارات وجذورها وكيف أن أصالتنا وعاداتنا وتقاليدنا. فبما أن الغاف هي نبتة أو شجرة فحبينا ندمجها مع شيء، جربنا مع القهوة وما نفع، فقلنا خنصير للماتش لأنه هو عشبي بعد. فعاملنا الغاف معاملة الماتشا، فالناس يمكن يستغربون كيف غاف وماتشا هم طعمهم ممكن يكون عشبي أكثر.
1: نعم.
2: فإحنا كسرنا حدة الغاف والماتشا بعسل الغاف نفسه من حتى، فالمشروب يعطيك اللي هو
1: الغاف له عسل كمان،
2: الغاف له عسل بعد.
1: يا سلام، معلومة جديدة راح تثبت براسي لأنه يخص الماتشا.
2: هو بعد تعرف مثلا عندنا عسل السدر، عسل السمر، هذه أشجار وطنية.
1: نعم.
2: بعد فمثلا بعد الغاف عندنا وله موسم معين حتى. فالحمد لله رب العالمين، يعني التجربة وايد كانت حلوة الحمد لله. لضيوف القمة مصرين يون يستفتتحون بالمشروب هذا
1: بالماتشا. هل إذا طلبتك يا وقار هل بلقى المشروب موجود ولا it's out of stock انتهى اليوم؟
2: بعدنا اليوم ضاعفنا الكمية.
1: خلاص يا جماعة أنا رايح أذوقه بنفسي عشان أعطيهم رأيي.
2: أكيد طبعا،
1: أنت تعرفيني أنا حيادي وعلى طول دارك. الماتشا من المشروبات اللي كنت مستغرب جدا أول ما جربتها، كنت أقول أكيد من شكله طعمه ما راح يعجبني. يوم ذقته أوزك واو حلو.
2: شوف هو مو بكل مكان، لأن الماتشا بعد في جريد، في مثلا أنواع معينة. يعني مثلا الناس اللي يقولون إحنا ما نشرب ماتشا، 99 منهم شباب.
1: إيه؟
2: خليتهم يشربون ماتشا ويون مرة ثانية وثالثة
1: بس ورغم. يقول غطي لي إياه بالله لا يبان إنه
2: لا ماتشا. لا لا يبين أخضر ماتشا.
1: عادي ما عنده مشكلة. طيب وقار أحس إنه هذه فكرة بيزنس، هل تفكرين إنه تطلعين من هنا بالمشروب هذا البرة؟
2: نحن أصلا أنا أريد عندي محمصة ريلام، هو بسنس قائم.
1: حلو.
2: ففي هالبسنس
1: محمصة
2: ريلام.
1: حلو.
2: ريلام اللي هو صغير الظبي اللي يمتاز بالسرعة والمرونة، فهذا الشيء احنا ندمجه في البسنس مالنا. احنا البسنس منقسم لثلاث أقسام. القسم الأول اللي هي التجارب اللي هو الإكسبيرينس، نفس اللي تشوفونه في غافة دبي. فكل ما يكون عندنا تعاون مع جهة معينة أو مثلا أشخاص معينين عندهم أعراس إيفنتات أو أي شيء، نسوي لهم كاستمايز إكسبيرينس، يعني تجربة مخصصة حقهم من ناحية أن المشروبات اللي هم يبونه. يعني مثلا حد يبى باللافندر، حد يبى باي شيء معين، نقدر نسوي لهم مشروبات خاصه فيهم هم.
1: انت وابداعك.
2: ايوه بالضبط.
1: والله خليتيني اطرح هذا السؤال على نفسي وعلى كل من يسمع، ايش المشروب او الشيء الغريب اللي ممكن تدمجه مع قهوه او مع ماتشا؟
2: في وايد اشياء غريبه،
1: اعطيني امثله.
2: يعني ما يحضرني حاليا. اوكي، هو ما بقول غاف، ما بقول ماتشا، ما بقول مثلا قهوة. عندنا مثلا مشروب الكركديه.
1: حلو.
2: فاحنا مثلا في البزنس نحب نطلع بثقافتنا الإماراتية. فسوينا في احد التعاونات مشروب الكركديه بكريمة التراميسو.
1: حلو.
2: بس
1: قاعد افكر بالموضوع شوي.
2: وسوينا بعد مشروب ثاني الحين يحضرني.
1: أيه.
2: اللي هو الكركديه والكسكارة، كسكارة قشور القهوة.
1: حلو.
2: مع التوتيات او البيريز بالاحرى، والكريمة سويناها بشيء يسمونه تشامي اماراتي. تشامي هو عبارة عن لبن، اللبن بعد ما يتسخنه في مادة رائبة احنا ناكله مع التمر. ف فسوينا انه هبسكس بالشامي، فها شيء ويك بس كان وايد مشروب منعش.
1: وقار كم كوب قهوة تشربين في اليوم؟
2: انا ما اشرب قهوة.
1: ما للأسف. تشربين قهوة؟
2: انا اتذوق القهوة.
1: وات، انا مش قادر اصدق المعلومه هذه. كل هذا اللي انت فيه وما تحبي القهوه يعني ما تشربينها؟
2: لا، ما اقول ان ما اشرب قهوه يعني انا ما اشربها، بس انا احب اتذوق القهوه
1: يعني بس.
2: ايوه بالضبط، بس ان القهوه هي مو مجرد مشروب بالنسبه لي انا، خاصه ان حاصله على جوائز عالميه ومقيم جوده، فبالنسبه لي ان القهوه انت تستشعرها. يعني مثلا في ناس يقول لك انا لازم اشرب قهوه عشان اصحصح، انا اقول هو مو لازم تشرب قهوه عشان تصحصح، انت لازم تعيش القهوه وتشعر فيها عشان تصحصح.
1: يا سلام يا سلام. حاب أشكرك وقار سلطان الحمادي. تلقون المشروب اللي هو الغاف الماتشا
2: في متجر براند دبي
1: في قمة الإعلام العربية. أهلا وسهلا، نورتينا
2: اليوم، حياكم الله، مشكور.
1: نرجع الحين للاستديوهات العربية 99. مو راضيين

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: متابعينا مباشرة من قمة الإعلام العربي في اليوم الثاني ووسط الحديث عن المحتوى الإعلام والتأثير، سنتناول الحديث عن محتوى من نوع آخر ويعتبر محتوى إلى حد ما حساس لأنه عم بمس حياة وصحة الناس اللي موجودين حوالينا. اليوم بيسعدنا بأنه يكون معنا على الهواء مباشرة من قمة الإعلام العربي الدكتور أنور الحمادي. صباح الخير دكتور.
2: صباح النور والسرور هبة،
1: وأهلا وسهلا فيك.
2: يا أهلا فيك
1: دكتور. اليوم الأطباء صاروا في تحدي، هل السوشيال ميديا سهلت حياتكم في نشر الوعي الصحي ما بين الناس ولا لا؟ خلقت تحدي جديد بأنه الناس صارت تأخذ بجزء التشخيص والعلاج من وسائل التواصل الاجتماعي.
2: أنا ما راح أقول تحدي بمعنى الكلمة لكن نقول تحدي صحي. الحمد لله صارت الأطباء قنوات كثيرة في إيصال المعلومة الطبية الصحيحة الدقيقة اللي سهلت علينا المهمة. الحين صار لما يجي المريض العيادة ما أبدأ من الصفر، أبدأ من وين ما انتهينا، وصار هذا الشيء موجود كذلك يعني عند فئات كثيرة سواء أطفال مراهقين كبار السن، بشرط إذا تم توصيل المعلومة بشكل صحيح. وأنا دائما أنا مع الطبيب المؤثر لكن لست مع الطبيب المسوق. للأسف صارت يعني طبعا كنا نقول حسابات كثيرة ونقول معقولة هذا طبيب، أحيانا ما أخفي عليك أخجل أنا كطبيب لما أشوف طبيب يسوق لمنتج معين، وهذا الشيء صراحة ليس من أخلاقيات المهنة. أنا مع كذلك الطبيب أنه يصل يبسط المعلومة الطبية، لكن تبسيط المعلومة الطبية لا تكون على حساب دقة المعلومة الطبية. وأنا كذلك مش مع موضوع الترندات، في ترندات صحية لما نتكلم عن على سبيل المثال مجال اختصاصي ترند خلنا نقول دايت البشرة اللي هو بمعنى نعطي البشرة استراحة من عدم استعمال منتجات غير ضرورية، هذا ترند أنا أسميه ترند صحي وكثيرين اتبعوه وبالعكس حسوا بتحسن في صحتهم وبشرتهم، لكن ليستوا مع ترندات بس عشان أطلعها. أحيانا الترند ممكن يطلع في خلنا نقول ثواني أو أقل من دقيقة، ياخذ منا أسابيع وشهور عشان نصلح هذه المعلومة الخاطئة. لذلك دائما نقول ما كل ما يسوق يصدق، ولا نحتاج كذلك المبالغة في يعني التحدث عنها. الطبيب ليس مجبرا أن يطلع ودائما يتكلم عن منتج معين، يعطي المعلومة الصحيحة. نعم نتمنى أن نكون إخفاف على المتابعين. الطب دائما نقول أو معلومة جافة، لا ليس بالضرورة، أنا ممكن أبسطها بطريقة حلوة ومرحة، وهذه كذلك رسالة لنا أن نصلح يعني اللي كنت أقدمه قبل 10 سنوات مختلف الآن، لكن هذا لا يؤثر على المعلومة الصحيحة.
1: دكتور أنور، الموضوع اللي أنت حكيت فيه هلأ بيخلينا نسأل السؤال، الناس اللي عم تسمعنا كمتلقين. نعم. ناس على السوشيال ميديا، بالنسبة لإلك ما هي الريد فلاج ما بين الطبيب المؤثر والطبيب الذي يبحث عن المشاهدات واللايكات على السوشيال ميديا؟
2: أنا دائما أقول المتابعة إن دائما انتقي من تتابعين، ودائما بين فترة والثانية اعملوا جرد، مثل ما نعمل جرد للدولاب عندنا في البيت أشياء ما نحتاجها ما نحتاجها، كذلك نشوف عندنا who are we following. في عندنا كثيرين احنا نتابعهم ما نحتاجهم بس ربما كانت معلومة في ذلك الوقت كانت معلومة جيدة، لكن بعد ذلك بدأ يأثر علينا بشكل سلبي، لذلك ننتقي من نتابع. وهذه كذلك يعني رسالة لكل شخص يقدم أي محتوى. المحتوى الطبي نفس الساسة، نفس اللي في بعض المجالات الحساسة، كل ما يتفوه به الطبيب لازم يكون هو قد هذه الكلمة اللي يقولها. الحمد لله عندنا مساحات خلنا نقول حرية كاملة في المجال الصحي من الدولة، لكن لازم أن أكون قد هذه المسؤولية، كل معلومة أقدمها تكون معلومة موثقة بتوثيق علمي. في للأسف أحيانا وكذلك مش كل دراسة طبية تكون موجودة يؤخذ بها، البعض يقول والله في دراسة زي هذه دراسة ضعيفة أو دراسة كانت برعاية أحد شركات الأدوية أكيد راح تسوق لمنتج معين. فنتمنى أن الواحد يعرف من هو يتابع اللي يقدم كذلك يكون قد المسؤولية. عندك ناس صغار في السن، عندك مراهقين وكثيرين هذي اللي يحبونك، فلذلك صح. نقول كل ما تقدمه لازم تكون قد هذه المسؤولية، وممكن اللي يناسب شخص ما يناسب شخص آخر. بعض الناس عندهم يقول أنا بقول تجربتي الشخصية وأنا سمعت تجربتي الشخصية، وعندهم اعتقاد اسأل المجرب ولا تسأل الطبيب، وهذه صح. المعلومة غير صحيحة، اسأل المجرب واستشر الطبيب
1: صح.
2: لذلك وسائل التواصل الاجتماعي يعني خلنا نقول سهلت علينا المهام. حاليا ما في حد يقرأ، قبل كنا نعمل بروشرات لمرضانا عشان يقرون، الحين البروشرات تنرمى في الكوريدور مال العيادة وما تقرأ، فلازم يعني إن خلنا نقول نحسن من أدائنا لكن لا يكون على حساب المعلومة الصحية.
1: بما أنه اليوم العنوان والسؤال المحوري لقمة الإعلام العربي، ماذا يخبئ لنا الإعلام في طياته في السنوات القادمة؟ رح أسألك السؤال، ماذا يخبئ لنا الإعلام الطبي في طياته في السنوات القادمة؟
2: إن شاء الله يخبئ لنا الشيء الجميل الشيء الجيد، لكن في نفس الوقت نحب يعني مثل ما تعرفون الذكاء الاصطناعي صار موجود في كل مكان.
1: صح.
2: وربما أنا كنت أحد ضحايا هذا الذكاء الاصطناعي من ناحية فبركت بفيديوهات
1: خاصة
2: نوعي فيها ونثقف فيها. أنا دائما أقول ما يليق بالطبيب أن يقدم دعايات تجارية، من حقه، لكن إذا قدم يحط أن هذه دعاية تجارية. ما يليق بالطبيب كل يوم والثاني يطالع بدعاية. فشو صار؟ قاموا يستغلون الأطباء اللي ما يعملون دعايات تجارية ويحطون عليهم فويس أوفر ويسوقون لمنتج معين. فلذلك يجب الانتباه لأي محتوى يقول أن أطلب الآن ونقابل نفاذ الكمية
1: ومضمون 100%
2: وكود الخصم، أقول لهم الأغلب أن هذا مشكوك في أمره.
1: دكتور أنور الحمادي، شكرا كثير لك، دائما وجودك معنا بيكون عن جد إضافة غنية لأي محتوى عم نحكي فيه.
2: يا هلا، مرحبا، يوم سعيد إن شاء الله.
1: شكرا،
2: يا هلا، سلام.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: أوف، يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
4: يبالك تابي
3: دفعة مرنة
4: بعد تابي.
3: إنزين تحويلات مجانية
4: تابي.
3: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
4: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم.

0: عرفي.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث. ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبال في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: يا مرحبا يا اهلا وسهلا. يلا طلعنا على الهواء. احنا اليوم في قمة الاعلام العربي ومعانا ضيفة يا جماعة جدا مميزة من ابرز الاسماء في الاعلام اللبناني والعربي، رئيسة مجموعة النهار الاعلامية ورئيسة تحرير جريدة النهار. اليوم معانا مدام نايلة تويني، نورتنا على العربية 99. يا اهلا وسهلا مدام، شو اخبارك؟ طيبة
2: الحمد لله.
1: كيف بالنسبة لقمة الاعلام العربي الى الان، كيف التجربة معك؟
2: يعني قمة رائعة، خصوصا بعد كل اللي مرت فيه المنطقة واللي مررنا فيه، هو انه نرجع نتلاقى كلنا
1: فعلا
2: سوا ونلاقي انه
1: مشتاقين كلنا
2: الاشخاص مشتاقين مش بس لبعضنا بس مشتاقين انه نرجع نكون عنا هالمؤتمرات اللي عم تجمعنا، ونكون عم نصر انه نحن عن جد بنحب الحياة، وهذا الوجه يلي بدنا اياه، وجه الحلو لدبي وللامارات ولكل المنطقة العربية.
1: فرصة جميلة جدا انك معانا اليوم عشان نسأل شوية عن التقنية والذكاء الاصطناعي. انا سمعت انه عندكم مذيع AI، هل هذا الكلام صحيح؟
2: عنا اثنين.
1: اثنين منهم؟ ايه. شو اسمائهم؟
2: عنا شاب وصبية. عنا نهار اللي هو
1: أو حلو الاسم جميل.
2: أوكي. اللي هو ريبورتر اللي بيتجول بالعالم كله.
1: واو.
2: وهو
1: هذا ما تدفعوا له تكت مع الاكسبنسز اشتراك بس
2: من الذكاء الاصطناعي، هو بصوته بشكله هو كله ملك النهار. وعنا نور اللي هي مذيعة أخبار وغير أخبار، اللي كمان بتطلع من استوديو متواجدة كمان على بلاتفورمز النهار.
1: كيف تقدرون أنكم تثقون بهذول بدون no offense نهار، سامحني لو أنت تسمع، بس أنكم تثقون بالاي اي أنه مثلا يوصل المعلومة، أنه يعني يتصل بالجمهور اللي قاعدين يتابعونه، فايش الثقة اللي تحطينا فيهم؟
2: human first human last. هيدي سياسة النهار، وهيدي الرول نمبر 1 بالحياة اللي عنا إياها بالنهار، أنه دايما في الإنسان أولا والإنسان أخيرا، فدايما في ما وراء نهار وما وراء نور هو الإنسان. إحنا مش جايين نلغي الإنسان، إحنا عم نتطور.
1: نعم.
2: إحنا لازم نتطور كل يوم، إحنا مش جايين نكون بس كلاسيكية، إحنا بالعكس. صح. كل يوم عم نشتغل على الترانسفورميشن، كل يوم نتحدى نفسنا تنكون عم نتطور، ومؤمنين إنه الذكاء الاصطناعي كتير في يساعد بمهنتنا، مش رح يلغينا.
1: نعم.
2: رح يلغي الشخص اللي منه قادر يتطور ويتغير ويتعلم
1: فعلا.
2: إنه يكون عم بيقدر يشتغل مع الذكاء الاصطناعي، فدايما في الشخص بالأول والأخير هو يلي عم بيعمل اللاست، في اللاست اي والفيرست اي يكون هو عم بيشتغل عليه.
1: يعني مدام انا اليوم من الاسئله اللي تحضر على بالي هو كوني انا من الجيل الجديد اللي داخل قاعد احضر خبر، مستحيل اني ما اعتمد على الذكاء الاصطناعي.
2: صح.
1: ولكن وين ممكن تنصحين انه الى هنا انت لازم تبدا تبحث في المصادر، وين المصادر اللي انا ممكن ابحث فيها؟ مثلا في اخبار الانترتينمنت اكثر من مره شات جي بي تي جاب العيد زي ما انا اقول، يعطيني معلومه غير صحيحه، ارجع اقول له اتاكد منها، يقول لي معلش انا غلط هنا. يعني حلو انه اعترف بغلطه، ولكن الاعلامي انه خصوصا يعني على فترتكم انا اشوف هم الاعلاميين كانوا هم الستارز، هم اللي فعلا انا يوم اجي افكر بالموضوع كيف ما كان في عندهم ادوات يستخدمونها، وفعلا كان بيروح على المكتب عشان يدور على المعلومات. فنصيحتك للجيل الجديد اللي بيستخدمون الذكاء الاصطناعي، وين الحد اللي مفروض يوقف عنده ويبحث، وين يبحث؟
2: تعرف انا بتمنى انه يصير حتى بالمدارس يكون في كورس عن الفاكت تشيكينج.
1: نعم.
2: وقديش خطورة الفيك نيوز.
1: نعم.
2: وكل انسان يكون عم بياخذ هذا الكورس، مش بس يعني مش بس الناس اللي بالصحافه وبالاعلام، لانه هذا اهم شيء. اذا انت عم تشتغل على الفاكت تشيكينج والفيك نيوز، بنكون نحن عم نساعد بعضنا كلنا انه نتاكد من المعلومه قبل ما نحن نحولها لبعضنا، بنكون عم نساهم تو سبريد هيدي الفيك نيوز.
1: نعم.
2: هي اول شغله. ثاني شيء الثقافه. اليوم الجيل صار بده كل شيء بسرعه، اذا انت عم تشتغل على ثقافتك وعلى.
1: صح.
2: معلوماتك وعلى الريسيرش بطريقه وعلى الكرياتيفيتي تبعيتك اللي هو العقل تبعك البرين.
1: صح.
2: تبعك
1: استخدمه شوي
2: تستخدمه شوي، وهون بتبلش بعدين تصال على الذكاء الاصطناعي اللي انا وانت بنستعمله.
1: فعلا.
2: انا كمان بستعمل كل الذكاء الاصطناعي، انا بستعمل شات جي بي تي، بستعمل كلود، بستعمل جيميناي، بستعمل عده بلاتفورمز، وكل بلاتفورم بستعملها بطريقه. هون كمان ليه عم بستعملها وكل بلاتفورم كيف استعملها.
1: نعم عارفه قوه كل بلاتفورم كيف تستخدمينها,
2: كيف بستعمل حتى ماينس كيف بستعمل غيره. فهون ضروره انه النولج المعرفه مع الريسيرش مع الثقافه وانك تتاكد فعلا. اذا اليوم نحن بنكون عم نقدر نعطي هذا الشيء هذا بتعرف هيدا هيك لكل شخص بالعكس بيكون هو ضامن حاله انه هو ناجح وعم بيتطور. بس بليز كل انسان لازم يتطور. اصحى حدا يفكر انه مش لازم يتعاطى بالذكاء الاصطناعي او الذكاء الاصطناعي رح يدمره, بس اشتغل على نفسك وكون اكيد من المعلومه هذا اهم شيء مثل ما انت عم بتقول.
1: كلام من ذهب يا جماعه, لازم ما نسمع بس نطبقه كذلك, لانه خصوصا للجيل الجديد اذا كنت تسمعني لا تعتمد على تشات جي بي تي ابدا.
2: ما راح تعتمد على نفسك وكفي.
1: نعم نعم اهم شيء انه المعلومه ايضا حتى بيسمونها اللي هي الذاكره قصيره المدى تتاثر جدا اذا انت بس معتمد عليه. فلذلك نصائح من ذهب مع مدام نايلة تويني رئيسة مجموعة النهار الإعلامية ورئيسة تحرير جريدة النهار. نورتينا في هوا العربية 99. يا أهلا وسهلا. الآن عودة لاستديوهاتنا.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب، وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: صمت بلا صورة.
1: هو المراح الجائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية. ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى متصدع من 6 طوابق يأوي عشرات النازحين في مدينة غزة إلى 10 أشخاص بعد انتشار جثمان طفل وفقدان أكثر من 60 آخرين، كما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي والشباك أمس الثلاثاء. تنوي الولايات المتحدة الموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40 ألف قنبلة زن الطن واحد، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي أمس حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. ختاما، فقد 129 شخصا بعد انقلاب سفينة في بحر جاوة في إندونيسيا في مطلع الأسبوع، فيما تواصل الأمواج العاتية وسوء الأحوال الجوية عرقلة عمليات البحث والإنقاذ. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: مستمرين معاكم مباشرة من قمة الأعلام العربي، واليوم بسعدنا بأنه يكونوا معنا صناع المحتوى اللي ماخدين الصراحة جزء كتير كبير من قمة الأعلام العربي. اليوم معنا باستوديو العربية 99 عمر فروت فلان، صانع محتوى وديجيتال ستوري تيلر ومشارك بقمة الأعلام العربي 2026. صباح الخير عمر.
2: صباح الخير
1: وأهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: This is your second Arabic interview صح؟
2: Second ever Arabic interview, so إن شاء الله it will go well.
1: Okay, عمر اليوم في عندكم تشالنج بصناعة المحتوى. انتو as a young generation، الشباب لما عم بيحضروا الفيديو على السوشيال ميديا ما عم يقعدوا اكثر من 2-3 seconds. قد ايه اليوم المحتوى والكونتنت عم ياخذ منك مجهود لتقدر تكسب هاي الفئة من الناس to follow you وتشوف الفيديوهات اللي انت عم تنزلها؟
2: دي فعلا انتي صح، اصعب حاجة to grab people's attention from the first few seconds, and this is the key with الكونتنت، the short form content. بس أهم حاجة you grab the attention من الأول and then you have substance في الآخر. يعني the video has a good message, there's value to the video, and you can carry on. This is the most important thing, because there's a lot of rubbish بصراحة out there في زبالة كتير online. ناس بتضيع وقتها online.
1: المحتوى التافه خلينا نقول اللي ما إله معنى. It's not rich. وللأسف بس هذا عمر بخليني أسألك السؤال، المحتوى غير الهادف اللي هو ما إله أي نوع من المعاني هو اللي عم ينتشر بسرعة كتير كبيرة
2: للأسف.
1: قدي اليوم عمر عم يقدر يعمل كنترول على إنه ما يفوت بهاي الترند؟
2: بصراحة صعبة عشان it's the easiest thing to do. أسهل حاجة اللي 100%. انت تعمليها اللي انت تخشي في اللي بالإنجليزي بيسموها brain rot. Brain rot content. بس في نفس الوقت انت لازم تركزي اللي انت تعملي حاجات مفيدة بس.
1: Once في عندك مسج ومبدأ حابب انك تشتغل عليه،
2: حاجات you love، حاجات اللي انت بتحبيها وbelieve الصح، أو just content that you know هيفيد الناس.
1: Do you believe in the social media now it's easier than before ولا it's the opposite؟ لما عم نحكي عن وصول مشاهدات tools available لإلك،
2: بفتكر أسهل. بس زي من زمان like the short form content أسهل، بس لسه اليوتيوب صعب. يوتيوب كان طول عمره صعب. الناس اللي بدأت يوتيوب من زمان كانت they're the lucky ones، حظهم كان حلو. بس الوقت لو عايزة تبدأ يوتيوب and long form content بيبقى صعب. بس a good way، طريقة كويسة اللي انت تدخلي في long form، تبدأي بالshort form، تتعلمي الediting والposting. There's so many حاجات كتيرة ممكن تساعدك. وبعدين شوية شوية ودرجة درجة تدخلي في اللونج فورم كونتنت.
1: Do you believe إنه الـ AI في يوم من الأيام رح ياخد مكان صناع المحتوى، especially إنه هلأ كتير عم نشوف speakers لحكومات عالمية عم بيكونوا AI؟
2: أنا مستغرب بصراحة لما بشوف الـ AI videos واتطورت زي من الأول. إحنا لو تفرجنا على AI من تقريبا سنة أو سنتين
1: صح
2: كانوا
1: level مختلف تماما.
2: level مختلف تناو.
1: Yes.
2: دلوقتي you see the level of graphics والediting في الاي اي فيديوز. I think بصراحة
1: it's so real.
2: It's
1: يعني it's so scary.
2: Yeah,
1: صح.
2: Yeah. It's very scary. It's very scary. So it's slightly worrying. بصراحة بس exciting at the same time if used in the right way.
1: طيب عمر within let's say the main question هلأ المحور، السؤال المحوري لقمة الإعلام العربي، شو رح يكون بالإعلام بالcoming years؟ أزا عمر إيش في عندك محتوى بدك تشتغل عليه let's say with the coming 5 years؟
2: حلمي والله اللي أنا أشتغل على documentaries discovering the Middle East.
1: That would not be easy.
2: It's not going to be easy. It's not going to be easy, no. But that's my dream. And your question was related to AI, or well, not related?
1: No, not related to AI. Just your dream. What's the content that you want to work on for the coming 5 years?
2: And I want to show the Middle East to للغرب اسمه الغرب
1: صح صح West. برافو عمر على فكرة اليوم عم نعمل درس عربي. عمر زي ما قلنا هاي مقابلته بالعربي رقم 2 اوكي اليوم عم يعملها. عمر انولد وتربى ببريطانيا originally هو من مصر جمهورية مصر العربية بس منعرف قدي انه it's not easy عن جد تحية مصر بتعمليها ازاي مصر بتعمليها ازاي
2: مصر بتعمليها ازاي مش عارف والله.
1: So انت حابب انك توصل فكرة عن الميدل ايست للغرب
2: للغرب صح عشان في الغرب بيبقى عندهم فكرة كده معينة عن العرب والثقافة بتاعة العرب. نفسي اعمل exploring للميدل ايست وري حاجات الحلوة اللي عندنا في البلاد بتاعتنا وعملها كده في شوت لسه شوت فيلم كونتنت بس على طويل شويه يعني شوت دوكيومنتريز
1: اميزنج. ما بتتخيل احنا كناس بنشتغل بالميديا قد ايه بنكون براود لما شباب زيكم يونج جينيريشن عم بيفكر دائما بانه انا بدي اوصل الرساله الصح المسج الصح عن منطقه الشرق الاوسط. وبتخيل بالرغم من كل الامور اللي صارت اثبتت الميدل ايست انها ستيل منطقه قويه فيها كتير لطاعتي اقتصاد صح. قوي ناس قويه وناس حابه تشتغل من قلبها
2: exactly.
1: يعني
2: exactly. Everything Hiba said, guys. Everything Hiba just said.
1: Thank you so much, لإلك عمر. Thank you so much, لك. وعن جد اليوم كتير مبسوطة إنك معنا على هوا 99.
2: ربنا يخليك.
1: Thank you, يا عمر.
2: Thank you so much.
1: Thank you.
0: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75% بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
0: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: يس اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في قمه الاعلام العربي يا جماعه. عشان نوريكم قديش قمه الاعلام العربي متنوع، اليوم لقيت احد الاشخاص اللي انا متاكد انكم شفتوا فيديوهاته في الانستغرام او في التيك توك على الماشي. هذا البني ادم يوقف الناس في الشارع يسالهم انت من وين، يقول له انا من البلد الفلاني، ايا كان البلد يوجي يعرف اللغة، يعرف يحييه، يعرف يقول أي شيء من هذا المكان. عشان كذا اليوم أنا راح أختبر يوجي معانا مباشرة على هوا العربية 99. يوجي مرحبا بك في العربية 99.
2: شكرا، أنا مبسوط شوفك. إيش تشتي؟
1: إيش تشتي؟ طبعا يوجي أول ما قلت لك أنا من اليمن أنت على طول قلت إيش تشتي. يا جماعة هذه لهجة وليست لغة فقط، يوجي متفرد باللهجات. يوجي كم اللغات اللي تعرف تتكلمها؟
2: أنا أحاول أحكي كل اللغات، بس أنا أحكي كتير منيح. خمسة لغات.
1: خمسة لغات تحكيها منيح.
2: منيح منيح
1: منيح. حتى أنا نسيت اللغة العربية. يوجي إيش هي اللغات اللي تعرف تتكلمها؟
2: أنا أعرف أتكلم اللغة يابانية.
1: اليابانية.
2: يعني أنا مولود في اليابان.
1: أنت من اليابان.
2: من اليابان. كوكب اليابان أنت تعرف.
1: هاجيمي ماشتي.
2: هاجيمي ماشتي.
1: يوروشكو ديس.
2: يوروشكو. أوه أوكي.
1: نيهون سكي.
2: نيهون سكي. بتحب اليابان.
1: بحب اليابان جدا. كمان إيش اللغة الثانية؟
2: أريغا. أوكي. لغة.
1: نعم.
2: يابانية. إنجليزية. إنجليزية. ألمانية.
1: ألمانية.
2: تركية.
1: تركية. أو وينها هبة. هبة. هبة أشكم تركي يتكلم.
2: توك مسون تكتب اليوم.
1: تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي
2: تكتب اليوم.
1: شي يو دونت نو شي لاف ذس لانجويج.
2: نردستان منرس بين برديم. يا
3: والله براميوك.
2: براميوك.
1: والله بوش
3: فلوس ما في.
1: هذا اللي تعرفيه.
2: براميوك براميوك
3: براميوك. والله شو جزال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: اوكي التركية وكذلك ايش اخر لغة؟
2: تركية وروسية. روسية.
1: الروسية.
2: روسكي.
1: تعرفين
3: بالروسي.
2: روسيا.
1: ما ما ما اثق بنفسي اني اتكلمك.
3: لا تعال ترجعوني على تركيا.
1: طيب اللهجات يوجي كيف تتعلم لهجة؟
2: لا كيف تتعلم
1: اللغة يعني الحالة
2: بشارة. بشارة.
1: بالشارع.
2: بالشارع. انا اتعلم بشارة وعندي صف اونلاين. اونلاين صف.
1: حلو.
2: اللغة العربية لانه انا دائما في برا بلد بلدين عربية.
1: حلو.
2: Like أنا في باليابان، أنا بالأوقات في يوروبي يوروب.
1: You have friends. أصدقاء.
2: Yeah.
1: من
2: أصدقاء من
1: مختلف الدول العربية.
2: دول العربية.
1: واحدة. نعم. من اللهجات اللي جذبتنا صراحة اللهجة الأردنية.
2: الأردنية.
1: أعطينا كم كلمة كده.
2: إذا ما في غلبة.
1: إذا ما في غلبة.
2: أنا لسه ما جاهز. أنا لسه ما جاهز أكل منصف. أنا دائما جاهز أكل منصف.
1: منصف. الحلا اللي تاكله بعد المنسف؟
2: انا
1: أي.
2: اكلت منسف. اكلت منسف.
1: اكلت منسف.
2: اكلت منسف بالجوردن. انا كنت في جوردن قبل من 2 مانس اجو.
1: قبل شهرين.
2: قبل شهرين.
1: شهرين. شهرين.
2: شهرين.
1: شهر is one month.
2: اها
1: شهرين. يا سلام.
2: انا اتكلم معك.
1: يوجي يوجي كثير من الناس ما يعرفون انه قد ايش You do the hard work.
2: Thank you.
1: Hard work behind what you do as entertainer. كأنت صانع محتوى ممكن تروح تقول جملة أو جملتين لناس في الشارع تسعدهم جدا، ينبسطوا جدا يوم يعرفوا إنه هذا الإنسان.
2: Happy, yeah.
1: Yes, very happy that you speak their language. Mm. Not only the language, the accent. تخيل يا أخوان يعني أنت في إيطاليا ولا في أوروبا يجيك يوجي يحكي معك بالأردني راح تنبسط جدا. لكن يوجي أبي أشوف جوالك. I wanna see your phone. How many notes you keep with you because I when I told you.
2: أنا فرجينك.
1: فرجيني. فرجيني. كلمت يوجي قلت له كيف هو فرجيني. فتح على طول يوريني قد إيش معاه notes voice notes لكل اللهجات. فالموضوع it's hard work يوجي.
2: جبالي. يا لازم how you say لازم أدرس كل يوم. Yeah. أنا أحاول كل يوم أتعلم repeat. How do you say yes. repeat? I don't know how to say repeat.
1: تكرار.
2: تكرار.
1: نعم تكرار. Okay يوجي. What's next for you? What do you think? What do you think about Arab Media Summit؟ قمة الإعلام العربي. أنت هنا كصانع محتوى مختلف عن الكل. أحس you're different from everyone. What do you think? How do you feel about this?
2: I feel like I think I'm the only Japanese person here.
1: Yeah.
2: So
1: probably. Yes.
2: Probably. I really feel like it's a great stage for people who want to connect with different people and from different backgrounds, and it's nice to learn from them. I'm learning a lot. I'm like a talib. أنا بهزك
1: طالب.
2: طالب here.
1: يصدمني يا جماعة بالكلمات اللي رميها عليا. يوجي, it's amazing to have you on
2: thank
1: Arabia
2: you.
1: 99. We love watching your content.
2: You're a great presenter.
1: Thank you so much, bro. I appreciate you. تقدرون تلقون يوجي يا جماعة على الانستغرام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. يوجي YUJI underscore Beliza.
2: Beliza, yeah, that's Beliza. Right.
1: Beleza is your last name?
2: No, that's my stage name.
1: Your stage name, Beleza. What does it mean?
2: It means Salam Aleikum Portuguese.
1: Portuguese Salam Aleikum. Okay. I'll try to remember that.
2: Portuguese Salam Aleikum.
1: يوجي Beleza على الانستغرام يا جماعة تابعوه. والله ممتع جدا محتواه وإنسان رائع وفعلا يعني خير من اللي يتكلم بالعربي

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس، اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة، وأفنان، ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر.

0: كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالباً احصل على بطاقة نول آيسيك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: أبوها.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات والذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى متصدع من 6 طوابق أدى إلى 10 نازحين في مدينة غزة و10 أشخاص بعد انتشال جثمان طفل وفقدان أكثر من 60 آخرين، كما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم. أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قيادياً بارزاً في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في عملية نفذها الجيش أمس الثلاثاء. تنوي الولايات المتحدة الموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، تشمل 40,000 قنبلة زنطا واحد، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي أمس حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. أفادت السلطات الأوكرانية بأن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية فجر اليوم أدى إلى اندلاع حريق في مستودع بمنطقة في كييف. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتور الجديدة كلياً بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحب تور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا تكلم.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: أبذلها يا رجل.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: هو المرة آخر جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمة الاجتماعية. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في منطقة في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ارتفع عدد قتلى انهيار بناية في مدينة غزة اليوم إلى 16 شخصا من بينهم أطفال، بينما لا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تسعى لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا أن لا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 100,000 شخص نزحوا داخليا جراء تجدد الصراع في اليمن، بينما فر آلاف آخرون عن طريق البحر إلى جيبوتي. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

مساء الخير لكل مستمعي انرجي، معكم انا ياسمين، رح كون معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 5. يوم جديد اكيد رح يكون جدا مميز. امبارح كنت معكم مباشرة من قمة الاعلام العربي، فعلا كان عندي ضيوف جدا مميزين. اجواء القمة بتحسوها السنة، العالم مشتاقين اكثر، بتحسوا القمة راجعة بحلة جديدة. كمية الاعلاميين، صناع المحتوى، حتى المهتمين بالجيمينج، التي في، كان فعلا اجواء جدا مميزة. اكيد قمة الاعلام العربي مستمرة ليوم غد، بكرة رح يكون معكم كمان مباشرة من قمة الإعلام العربي. رح يكون فعلا أنا كتير حاسة بيوم جدا مميز ومتحمسة عليه. لكل حدا فوت السنة قمة الإعلام العربي، لأي حدا مهتم في مجال الإعلام والصحافة، نصيحة السنة جاي ما تفوتوا، لأن فعلا فيكم تتعرفوا تشوفوا شركات كبيرة في مجال الإعلام لحتى يكون عندكم فكر أكبر وتتعرفوا أكثر على بعض الصحف والقنوات، وأكيد في عالم السوشيال ميديا وأكثر بكتير من هيك.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكينو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: زلعر.
1: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر، أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر
0: المستطاع. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

مبارح اليوم الأول كان من القمة الإعلامية العربية عام 2026، واللافت أنه إحنا أمام أكبر دورة بتاريخ القمة بأكثر من 175 جلسة، وكان مشارك أكثر من 23 دولة. من أبرز أحداث اليوم الأول كانت أكيد جلسات جدا مهمة ومميزة. في اليوم الأول كان في تركيز على دور دبي المتنامي في الأفلام والألعاب الإلكترونية والبث الرقمي، مع حضور إعلاميين وصناع محتوى وفنانين وشخصيات من المنطقة والعالم. وأكيد انطلقت الدورة 24 من قمة الإعلام العربي في مركز دبي التجاري العالمي، وهي أكبر دورة في تاريخ القمة، تستمر حتى 17 سبتمبر يوم غد. البرنامج بيضم أكثر من 175 جلسة ومشاركين من 23 دولة ضمن 8 منتديات متخصصة. لهيك عم خبركم، لأي حدا هاي السنة ما كان عنده الفرصة أنه يكون موجود بقمة الإعلام العربي، نصيحة حاولوا السنة الجاية إن شاء الله تعوضوها، لأن فعلا مكان جدا مميز ومهم لحتى تتعرفوا على ناس جديدة، تتعلموا أكثر في مجال الإعلام، في مجال الصحافة، في مجال السوشيال ميديا، تقنيات الألعاب، في مجال التكنولوجيا وغيرها الكثير.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

زمان كنا نصحى الصبح نمسك الجريدة ونقرأ الخبر ونستنى نشرة الأخبار حتى نعرف شو صار بالعالم. اليوم الخبر بيوصلنا على الموبايل قبل ما نعرف أصلاً إذا هو صحيح أو لا. السوشيال ميديا خلت الخبر أسرع، بس نفس الوقت صار أي شخص قادر يناقش معلومة ويوصل لإلها للملايين بغض النظر إذا كانت صحيحة أو لا. لهيك دائماً نحن بننصح أنه دائماً شوفوا المصدر الصحيح، الشخص اللي بتوثق فيه، مش كل مين فتح السوشيال ميديا مع أنه هو ممكن يكون شخص ذات ثقة. اليوم بمين بتوثقوا فيه أكتر لما بدكم تعرفوا خبر مهم؟ هل هو الصحفي ولا المؤسسات الإعلامية ولا الشخص اللي بتتابعوه على السوشيال ميديا؟ خبروني مين هو الشخص يلي بتوثقوا فيه أكتر لحتى تسمعوا خبر مهم، الصحفي أو المؤسسة الإعلامية أو شخص بتتابعوه على قنوات السوشيال ميديا؟ وهل برأيكم لسه للصحفي نفس أهميته لليوم ولا السوشيال ميديا غيرت قواعد اللعبة؟

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
4: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: يا روم بتاعي بس خلاص الاغنيه خلصت اقفل بقى.
1: خلينا اقرا بعض الرسائل فيما يخص بمين انتم بتوثقوا اكثر مؤخرا لما بتكون تسمعوا خبر مهم، هل هو الصحفي او المؤسسات الاعلاميه ولا شخص بتتابعوه على وسائل التواصل الاجتماعي. علي بيقول انا ممكن اعرف الخبر اول شيء من السوشيال ميديا، بس اذا كان خبر مهم بروح بتاكد منه من قناه او موقع اخباري معروف. اما فرح بتقول بالنسبه لي الصحفي عنده مسؤوليه عن الكلمه اللي بيقولها، اما عن السوشيال ميديا اي حدا ممكن ينشر اي شيء. أما سامر بيقول أنا بالعكس صرت أثق ببعض صناع المحتوى أكثر لأنهم بيشرحوا الخبر بطريقة بسيطة ومباشرة مثل الإذاعة تماما. تسلم يا رب. أما رامي السوشيال ميديا بتعطيني السرعة بس الصحافة المحترفة بتعطيني التفاصيل والتأكيد. أكيد يعني قبل ما أنهي حلقتي قبل ما أنهي ساعتي الأولى، لو وصلكم نفس الخبر من صحفي معروف ومؤثر بتحبوه وكان في اختلاف بين الروايتين، هل بتحسوا أنه فعلا كان الموضوع بيستحق أنك تعطيه فرصة تسمعه أكتر وأكتر، أو لا بتحس وجهة نظرك هي الصح؟ على كل أحوال مكملين مع بعضنا بإنرجي بالساعة اللي جاية.

0: صوت بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات والذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية. وفي دبي تتواصل فعاليات ثاني أيام قمة الإعلام العربي بحوارات استثنائية ترسم ملامح الإعلام الجديد. المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 11 حالة جديدة من قطاع غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثالثة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية. ونص المرسوم على يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية ويصدر المجلس التنفيذي قرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية الدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدة تنظيمية تتبع الإدارة المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام. تتواصل لليوم الثاني على التوالي في دبي أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. بطرس بطرس مسؤول التسويق والعلامة التجارية في مجموعة طيران الإمارات تحدث لمركز الأخبار على هامش القمة.
5: إن وجود هذا الكم الإعلامي ومجرد التواصل مع بعض أهميته أكثر ما أنه ممكن واحد يلمسها لمس اليد. إن شاء الله أن تنتج محتوى أفضل، أن تنتج خبرات أكثر، وأن تنتج اجتماع أكثر، لأن الإعلاميين هن يعني الصورة لأي مجتمع وصورة لأي حاجات أي مجتمع. أهم منبر، أهم من المنابر الديمقراطية وأهم من منابر حتى التقنية الموجودة اليوم. تواجد الإعلاميين وما يصدر عنهم وما يعرفون هو أهميته أهمية كبرى في تحسين المجتمع وتطوره. نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة تواجد هو لدعم هذه القمة، لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ فلذلك يعني من البديهي أن تكون طيران الإمارات داعمة للقمة، كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
4: كما تحدثت لمركز الأخبار على هامش قمة الإعلام العربي بيب الخضر إعلامية كويتية.
6: جدا سعيدة أني موجودة في قمة الإعلام العربي بصراحة، وهذه مو أول مرة أني أشارك فيها. قمة جدا متميزة، التواجد الإعلامي جدا متميز، مثلك الشروات، ونتعرف على ناس جميلة في كل المجالات الإعلامية. مشاركتي إن شاء الله راح تكون مديرة لجلسة موضوعها عن البودكاست مع نخبة من البودكاسترز الناجحين في العالم العربي، فجدا سعيدة في المشاركة أكيد.
4: يعد سوق السفر العربي من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ويجمع سنويا نخبة واسعة من صنع القرار والخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات السياحية وشركات الطيران والضيافة والسفر من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة دبي منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف فرص النمو في القطاع. الرائد شهاب السعدي نائب مدير إدارة الشرطة السياحية بشرطة دبي تحدث لمركز الأخبار على هامش فعاليات المعرض.
7: تشارك قيادة العامة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي، وتعكس جهود شرطة دبي في تعزيز أمن السياح من خلال عرض بعض الخدمات اللي موجودة في قيادة العامة شرطة دبي، من بينها خدمة دعم السياح اللي هي تختص في موضوع تلقي الشكاوي والاستفسارات وطلبات المساعدة من السياح، وهذه الخدمة موجودة على تطبيق موقع شرطة دبي. كذلك هي خدمة المفقودات والمعثورات. اليوم السائح يجيك إمارة دبي، يلف في إمارة دبي يتمشى، فبعض الأحيان يفقد شيء ولا شيء، فيتواصل ويانا في خدمة موجودة في شرطة دبي، من خلالها يقدر يتواصل ويانا ونحدد له وين مكان المفقود، وبإمكاننا أيضا نوصل له حتى لو كان مغادر دولة الإمارات. من بين أيضا الخدمات اللي وفرناها وموجودة عندنا اللي هي خدمة الاستفسار عن التعاميم منع السفر، لأن بعض السواح يونك يستفسرون، في حد منهم يبغى يتأكد من موضوع اللي هو الإبعاد منع السفر. دشنا اليوم أيضا سيارة فراري بالتعاون مع شركة المنصوري، وأيضا من ضمن الأشياء اللي بتكون إن شاء الله موجودة في الستاندات الخاصة في قيادة عامة شرطة دبي في المشاركات المستقبلية اللي هو الجهاز الخاص في الهدايا. أي شخص يقدم استطلاع بسيط عن السياحة في إمارة دبي، بعد ما يخلص استطلاع تطلع له هدية بشرط أنه يبتسم للكاميرا اللي موجودة في الجهاز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ومع استقبال الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 115 حالة، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة فور وصول المرضى ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة. ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للحالات القادمة من قطاع غزة من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيز متقدمة تسهم في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للمرضى والمصابين. ويأتي استقبال الحالات الجديدة في إطار مواصلة الإمارات جهودها الإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية للحالات القادمة من قطاع غزة. ارتفع عدد قتلى انهيار بناية في مدينة غزة إلى 16 شخصا بينهم أطفال، بينما لا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض، كما أصيب 14 آخرون على الأقل إثر انهيار بناية سكنية متضررة من جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب في منطقة الصناعة بجنوب غربي مدينة غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن طواقم الإنقاذ في غزة القول بأن بناية سكنية مكونة من 6 طوابق انهارت على سكانها وعلى خيام للنازحين كانت مقامة بجوارها، مشيرة إلى أنها تعمل منذ الفجر للوصول إلى العالقين في ظل نقص حاد في المعدات والأليات الثقيلة. وبحسب سكان المنطقة كان أكثر من 60 شخصا يقيمون في البناية معظمهم من النازحين، وكانت قد تعرضت لأضرار وتصدعات من جراء القصف الإسرائيلي. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

رجعنا بساعتنا الثانية من انرجي. في نوع من البشر لازم نفهم شو بيصير معهم بالضبط. بتبعت له فويس على الواتساب بيفتحه وبيسمعه للآخر وبعدين بيختفي. هلأ ممكن مرة تحصل مرتين، بس هل ممكن تحصل كل مرة أنت بتبعت لهذا الشخص؟ في ناسك يعني بيختفوا ما بعرف شو بيصير معهم. إذا كنت مشغول ماشي، كان عندك وقت تسمع مثلا دقيقة أو 17 ثانية، ممكن تعطيني 5 ثواني من وقتك تجاوب يس نو بقدر ما بقدر أي شيء. والأحلى لما يرجع بعد يومين يحكي معك بموضوع تاني وكأنه الفويس القديم اللي أنت باعته مش موجود. خبروني مين بيصير معه هيك على 404 أو على ARN Play Unlimited Messages.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضاً رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ee أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
3: أوف، يا ليتي يني كاش باك كل ما أصرف.
4: يبالك تابي
3: دفعات مرنة
4: بعد تابي.
3: إنزين، تحويلات مجانية
4: تابي.
3: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
4: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.

اللينك الماضي كنا عم نحكي عن الناس اللي بيفتحوا الفويس وما بيردوا عليها، او مثلا بعد يومين بيبعتوا لك فويس جديد ولا كاني انت كنت باعت فويس وهم سامعينها ولا كاني هم موجودين. هلا في ناس ممكن احيانا تصير مره بالغلط مره مرتين، ممكن الواحد هيك ما ينتبه تحصل، بس في ناس فعلا هم هيك ما بيردوا، هيك الله خلقهم كونهم ما بعرف ليه ما بيردوا. المهم في وحده بعت لي رقم اخرته 899، بعتت لصاحبتي فويس على الواتساب تقريبا دقيقه ونص وعم بسالها بدنا نطلع اليوم ولا لا. صاحبتي سمعت الفويس كامل وما ردت، قلت اكيد مشغوله. بنطر شوي، مرت ساعه ساعتين، بالليل فتحت انستغرام لقيتها منزله ستوري مع اصحابنا وما خبرتني. بتصير. أحمد بيقول أنا بسمع الفويس وأنا بالسيارة وبقول برد لما أوصل، وبوصل وبنسى أنه ما عندي واتساب. أنا شوفوا شو بعمل، أنا بالنسبة إلي لما بكون في عندي فويس مثلا وخايفة أنسى ما برد عليه، يعني ما بفتح المسج، ما بفتحها، بقول أحسن ما أفتحها وأنساها. فهي هيك يعني نصيحة للناس اللي ممكن يفتحوا فويس وينسوها، لأن بتصير، جربوا هي الطريقة. أما سارة بتقول زوجي بيسمع فويس وما برد، بس إذا بعت له شو بدك نتعشى الرد بيجيني خلال 4 ثواني. طب شوفي معناها سارة، من يوم راح انت بعتي له شو ما كان بدك، بعتي له شو بدك نتعشى نتغدى نفطر بعدين اطلبي الطلب اللي بدك يا اسهل. اما رامي بيقول انا من جماعة بسمع وما برد، والله مو تجاهل بس برد براسي وبقتنع اني رديت. لا يا رامي بدنا نخف يا رامي. اما نور بتقول صاحبتي تركت الفويس يومين بدون رد وبعدين بعتت لي ريلز، يعني الريلز أهم من صداقتنا، يعني بتحصل أحيانا هيك الواحد ينسى يلتهي هيك. فبس في ناس فعلا بيتعمدوا إنهم ما يردوا، شو الفكرة شو السبب ما بعرف، بس لما هم بيبعتوا لكم وإذا ما بتردوا بنفس الثانية بصيروا بيدقوا واتساب، بيدقوا بوتن، بيدقوا تليفونات، بيكسروا الدنيا لحتى يوصلوا لكم. أكيد مكملين مع بعضنا بإنرجي باللينك اللي جايه.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب 69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحق عبتور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل، في سبتمبر. تصبح دبي المركز

0: channel.com واكتشف مجموعتنا. العربية العربية العربية 99 الموسيقى أولا.
1: على فكرة موضوع أنه الواحد يشوف الرسالة أو يسمع الفويس وما يرد مش دائما معناه أنه عم يتجاهلك. في دراسة من مجلة بريطانية درست سلوك الناس مع تطبيقات المراسلة الفورية ولقت أنه كثرة الرسائل، ضغط المهام وضيق الوقت ممكن يعملوا نوع من القلق والإرهاق من المعلومات، والنتيجة الشخص بيقرأ الرسالة وبيأجل الرد وأحيانا بينسى يرد أصلا. وفي بحث ثاني عن تجاهل المكالمات والرسائل لقى أنه قرار الشخص ما يرد ممكن يتأثر بحالته النفسية والجسدية، توقيت الرسالة، محتواها، وحتى مين الشخص اللي بعت له. حطوا لي هاي تحتها خمس خطوط حمر، مين الشخص اللي يعني مرد على ناس وما مرد على ناس. يعني أحيانا الموضوع فعلا مش منك، الموضوع ممكن يكون من التوقيت بحد ذاته. وبشوفكن بالساعة اللي جايه.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: زلها يا ريس. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
1: العودة للمدارس برعاية جود سول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: هو المرة آخر جائزة. بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
1: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
2: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمة الاجتماعية. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ارتفع عدد قتلى انهيار بناية في مدينة غزة اليوم إلى 16 شخصا من بينهم أطفال، بينما لا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده تسعى لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا أن لا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 100,000 شخص نزحوا داخليا جراء تجدد الصراع في اليمن، بينما فر آلاف آخرون عن طريق البحر إلى جيبوتي. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
3: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: ورجعت لكم بساعتنا الأخيرة من إنرزي. يعني اليوم هيك وصلتني رسالة من أم والله وجعت لي قلبي، فحسيت إنه لا لازم أفتح الموضوع. ليه دائما لما بنحكي عن دراسة الأولاد بالبيت أول جملة بنسمعها ماما عندي امتحان، وكأنه تدريس الأولاد صار تلقائيا مسؤولية الأم. ليه ما يكون مسؤولية الأم والأب؟ بس اليوم خصوصا لما الأب والأم الاثنين بيشتغلوا والاثنين عندهم ضغوطات كتير بالعمل، ليه ما تكون الدراسة مسؤولية مشتركة؟ يعني يوم بابا ويوم ماما، يوم ماما رياضيات، يوم بابا انجليش، يوم التنين يقولوا الله يعين الأساتذة وما بعرف شو. طب ما شوفوا كمان الأهل قديه في عندهم ضغوطات. ليه دائما الأم هي اللي مفروضة عليها موضوع التدريس غالبا؟ هلأ مؤخرا يعني خلينا نحكي بصراحة، هلأ رسالة وصلتني من تسنيم مؤخرا صار في بعض الآباء بيساعدوا بتدريس أولادهم. هلأ يمكن زوجك ما تعود ما بيحب أو ضغوطاته وكل حدا شيء، بس أكيد أنا معك أنه لازم يكون في تعاون ما بين الأم والأب، خصوصا إذا الأم والأب بيشتغلوا يكون في تعاون فيما يخص تدريس الأولاد، لأن فعلا ضغوطات الحياة صارت صعبة كتير على الطرفين، فالكل لازم يكون متعاون بالبيت لحتى يقدروا يبنوا هاي العيلة، وأكيد يعلموا الطفل شوي شوي كيف ممكن يدرس لحاله ويجي لما بده شيء ما بيفهمه يسأل، لأن كمان في أطفال للأسف بيعتمدوا اعتماد كلي على الأهل فيما يخص التدريس. مكملين مع بعض بأنرزي، عطوني رأيكم بالموضوع. هل أنتوا بس كأمهات بتدرسوا أولادكم؟ الرجال اللي عم يسمعوني، هل أنتوا فعلا بتساعدوا زوجاتكم في تدريس الأطفال؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة. من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكي.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

كنا عم نحكي عن موضوع تدريس الأولاد باللينك الماضي. تسنيم بعتت لي مسج عم بتقول إنها بتعاني إنه زوجها ما بيساعدها فيما يخص تدريس الأطفال، إنه هي كامرأة عاملة بدها المساعدة لحتى تقدر تكمل، إنه عم تحس إنه ضغوطات كبيرة عليها. فهي بعتت رسالة عم تسأل هل فعلا بس هي الأم الوحيدة اللي زوجها ما بيساعدها أو كل الآباء مثل زوجها، لأن هي صارت تسمع من زميلاتها إنه لا، أزواجهم بيساعدوا بالأولاد بالتدريس خصوصا إذا الأم كانت عاملة. رامي بيقول أنا بصراحة بدرس الأولاد فقط رياضيات لأن أمهم من أول مسألة بتعصب، وأنا عندي صبر أكتر فيما يخص الرياضيات لأن أنا بحب المادة. طيب which is nice. يعني تالا بتقول زوجي مقتنع أنه مهمته يسأل آخر الليل درسوا الأولاد وفقط. طيب تعال شاركنا يا حبيبي، شوفوا شفتي يا تسنيم مش لحالك أنت. أما غيث بيقول أنا وأم الأولاد مقسمين المواد، هي عربي وأنا إنجليزي ورياضيات، وبصراحة كتير مريح إلنا للأولاد، صرنا نعرف ننظم كيف ندرسهم، خفت الضغوطات علي وعلى زوجتي. أما روبا بتقول المشكلة مش إنه الأب ما بيعرف يدرس، المشكلة إنه بعد 5 دقايق بيقول روحي عند ماما هي بتعرف تشرح أحسن مني. وسام بيقول أنا أب وبحب أدرس بنتي لأنه وقت صار الدراسة ولأن وقت الدراسة صار وقت حلو بيني وبينها وبعرف شو عم تتعلم بالمدرسة. أما لارا بتقول بصراحة أنا اللي بمنع زوجي يدرس الأولاد لأن عن جد هو ما بيتحمل وخلقه ضيق وما بحب أولادي يسمعوا العياط اللي بعيطوا عليهم كل مرة أو بيصرخ، فأنا ما بحب أسلوبه معهم فيما يخص موضوع الدراسة وكرمال تبقى العلاقة حلوة ما بين الأب وأولاده. أما نائل بيقول حاولت أدرس مرة ابني، بالنهاية هو فهم الدرس وأنا احتجت مدرس خصوصي. طيب منيح انه هو فهم، يعني وصلتوا لبعض بالاخير. على كل احوال مكملين مع بعضنا بانرجي، وخلونا نشوف مين الاباء المساعدين ولا لا بدراسه رح خبركم عنها باللينك اللي جايه.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
0: العربية 99، الموسيقى أولاً.

عم نحكي عن موضوع الآباء اللي بيساعدوا زوجاتهم بتدريس الأولاد، خصوصا إذا كانت الأم عاملة. في دراسة بريطانية من جامعة ليت استبعت مشاركة الآباء مع أطفالهم، ولقت إنه مشاركة الأب في الأنشطة التعليمية بالبيت ارتبطت بنتائج دراسية أفضل للأطفال، وحتى وقت بسيط ومنتظم كان له ارتباط إيجابي ما بين الأب وأطفاله. وأشارت الدراسة إلى إنه مشاركة الأم والأب بتفيد بطرق مختلفة. بالنسبة للأم العاملة، الفكرة المهمة التعليم بالبيت مش لازم يكون وظيفة الأم وحدها. مشاركة الأب بتوزع المسؤولية وبتخلي الطفل يشوف إنه دراسة أولوية عند الاثنين تحديدا. وأكيد يعني يا بابا، أي أب عم يسمعني، دورك مش بس تسأل، دورك إنك لا تدرس وتساعد زوجتك طالما إنك قادر تساعد زوجتك في مجال التدريس للأطفال أكيد. ولهون بتكون خلصت ساعتنا لليوم. رح كون معكم بكرة مباشرة من قمة الإعلام العربي. انتظروني بكرة بيوم جديد. بحبكم كتير.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحباً بعودتكم مع سلامة، لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: هو المراح جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القبس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفيين الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات والذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تنفيذ المحور الرابع الجديد لتعزيز منظومة الطرق في دبي وربطها بإمارات الدولة من خلال مشروع نوعي يمتد بطول 80 كيلومترا من مدخل أبوظبي إلى مدخل إمارة الشارقة. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رفض بلاده أي خطة لتهجير الفلسطينيين بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده للقضاء على حماس وتنفيذ خطة هجرة في قطاع غزة. قال حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك في أوكرانيا اليوم أن هجوما روسيا بطائرة مسيرة على حافلة في المنطقة أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين. أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الدعوات المطالبة بإبطاء وطيرة تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، معلنة اعتزامها دعوة المختبرات الرائدة التي تقود سباق تطوير النماذج الأكثر تقدما إلى محادثات بشأن سبل الحد من المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا. وبهذا كنت قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصريا من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية، تطبق الشروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: Welcome to the future.
3: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه Energy.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: نزلها يا رجل.
1: أوف. يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي.
1: دفعة مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
2: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @skiply app على انستغرام لتدخلوا السحب على ايباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز اخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسره بفائده 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانيه. تطبق شروط والاحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الان اكبر واحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، العاب اكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبه هديه 80 لعبه ب 360 درهم او 106 العاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في اقرب فرع فان سيتي او عبر تطبيق فان سيتي الشرق الاوسط.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب 69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحب تور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد يعتمد تنفيذ المحور الرابع الجديد لتعزيز منظومة الطرق في دبي وربطها بإمارات الدولة. حمدان بن محمد يلتقي الدفعة الأولى من خريجي برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين. في دبي تتواصل فعاليات ثاني أيام قمة الإعلام العربي بحوارات استثنائية ترسم ملامح الإعلام الجديد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة السادسة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في دبي الذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوب في إمارة الشارقة بطول إجمالي يقارب 80 كيلومترا، وسيتم تنفيذه على مرحلتين. تقدر تكلفة المرحلة الأولى التي تمتد من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي العين في دبي بنحو 3.5 مليار درهم. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نواصل في دبي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى باعتبارها أساسا للنمو ومحركا للتنمية وركيزة لجودة الحياة. رؤيتنا أن تكون دبي جاهزة دائما للفرص القادمة وأن تستبق احتياجاتها المستقبلية، ويكون كل مشروع جديد خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانتها في صدارة المدن الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم. من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الدفعة الأولى من خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي. يأتي اللقاء في إطار حرص القيادة الرشيدة على المتابعة المستمرة لأبناء الإمارات المتفوقين في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية والمهنية. وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء الخريجين على إنجازهم الأكاديمي، معربا عن ثقته في قدرتهم وتطلعه إلى دورهم في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن تخرج الدفعة الأولى يمثل محطة جديدة في مسيرة برنامج طموح أطلقته دبي، إيمانا بأن الاستثمار الأهم والأكثر استدامة هو الاستثمار في الإنسان وفي قدرته على التعلم والابتكار وقيادة التحولات المستقبلية. تتواصل اليوم الثاني على التوالي في دبي أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمية. بطرس بطرس مسؤول التسويق والعلامة التجارية في مجموعة طيران الإمارات تحدث لمركز الأخبار على هامش القمة
5: إن وجود هذا الكم الإعلامي ومجرد التواصل مع بعض أهميته أكثر ما أنه ممكن الواحد يلمسه لمس اليد. إن شاء الله أن تنتج محتوى أفضل، أن تنتج خبرات أكثر، وأن تنتج اجتماع أكثر. لأن الإعلاميين هن يعني الصورة لأي مجتمع وصورة لأي حاجات أي مجتمع، أهم منبر، أهم من المنابر الديمقراطية وأهم من منابر حتى التقنية الموجودة اليوم. تواجد الإعلاميين وما يصدر عنهم وما يعرفون هو أهميته أهمية كبرى في تحسين المجتمع وتطوره. نحن كطيران الإمارات تواجدنا خارج القمة تواجد هو لدعم هذه القمة، لأن موجودة في دبي ولنقل هذا العدد الكبير من الإعلاميين. عادة أي مؤسسة تجارية تتمنى أن تلتقي بالإعلامي وتجلس مع الإعلامي وتسعى للجلوس مع إعلامي واحد، فكيف لو كانوا 10,000 إعلامي؟ فلذلك يعني من البديهي أن تكون طيران الإمارات داعمة للقمة، كما أن ما يجمعنا مع الإعلاميين هم ينقلون الخبر ونحن ننقل البشر.
4: كما تحدثت لمركز الأخبار على هامش القمة بالخضر إعلامية كويتية.
6: جدا سعيدة أني موجودة في قمة الإعلام العربي بصراحة، وهذه مو أول مرة أني أشارك فيها. قمة جدا متميزة، التواجد الإعلامي جدا متميز، مثلك الشروات، ونتعرف على ناس جميلة في كل المجالات الإعلامية. مشاركتي إن شاء الله راح تكون مديرة لجلسة موضوعها عن البودكاست مع نخبة من البودكاسترز الناجحين في العالم العربي، فجدا سعيدة في المشاركة أكيد.
4: يعد سوق السفر العربي من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ويجمع سنوياً نخبة واسعة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات السياحية وشركات الطيران والضيافة والسفر من مختلف أنحاء العالم، وذلك بما يعزز مكانة دبي كمنصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف فرص النمو في القطاع. الرائد شهاب السعدي نائب مدير إدارة الشرطة السياحية بشرطة دبي تحدث لمركز الأخبار على هامش فعاليات المعرض.
7: تشارك قيادة العامة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي، وتعكس جهود شرطة دبي في تعزيز أمن السياح من خلال عرض بعض الخدمات اللي موجودة في قيادة العامة شرطة دبي، من بينها خدمة دعم السياح اللي هي تختص في موضوع تلقي الشكاوي والاستفسارات وطلبات المساعدة من السياح، وهذه الخدمة موجودة على تطبيق موقع شرطة دبي. كذلك هي خدمة المفقودات والمعثورات. اليوم السائح ييك إمارة دبي، يلف في إمارة دبي يتمشى، فبعض الأحيان يفقد شيء ولا شيء، فيتواصل ويانا في خدمة موجودة في شرطة دبي من خلالها يقدر يتواصل ويانا ونحدد له وين مكان المفقود، وبإمكاننا أيضا نوصل له حتى لو كان مغادر دولة الإمارات. من بين أيضا الخدمات اللي وفرناها وموجودة عندنا اللي هي خدمة الاستفسار عن التعاميم منع السفر، لأن بعض السواح يونك يستفسرون، في حد منهم يبغى يتأكد من موضوع اللي هو الإبعاد ومنع السفر. دشنا اليوم أيضا سيارة فراري بالتعاون مع شركة المنصوري، وأيضا من ضمن الأشياء اللي بتكون إن شاء الله موجودة في الاستاندات الخاصة في قيادة عامة شرطة دبي في المشاركات المستقبلية اللي هو الجهاز الخاص في الهدايا. أي شخص يقدم استطلاع بسيط عن السياحة في إمارة دبي، بعد ما يخلص الاستطلاع تطلع له هدية بشرط أنه يبتسم للكاميرا اللي موجودة في الجهاز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ومع استقبال الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 115 حالة، حيث توالت الفرق الطبية والتمريضية المتخصصة إجراءات التقييم والفحوصات اللازمة فور وصول المرضى ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة. ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للحالات القادمة من قطاع غزة من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة تسهم في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للمرضى والمصابين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.

0: زلها يا رجل.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبل في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعا.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جدا.
3: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس، اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل بلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
4: الحياة لا تنتظر، لذا تحتاج إلى بنك يمنحك تجربة رقمية سريعة أو دعما موثوقا، فلما يكون الاختيار شرطا ما دام الجمع بين الأمرين ممكنا. راك بانك، رقمي ذو طابع إنساني.
5: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا لأشهى عطلة نهاية أسبوع في أبوظبي. يعود تيست أوف أبوظبي أكبر مهرجان للطعام والمشروبات والموسيقى في العاصمة بالشراكة مع BMW أبوظبي موتورز إلى حديقة بوابة ياس الشمالية من 13 إلى 15 نوفمبر. تذوقوا إبداعات 16 من أفضل مطاعم المدينة وشاركوا أشهر الطهات تجربة طهي مميزة، منهم توماس ستاركر وجينو دي أكامبو ورايتشل آلم، واستمتعوا بالموسيقى الحية والتسوق وتجارب كبار الشخصيات الحصرية والمزيد. احجزوا مبكرا ووفروا، تتوفر التذاكر الآن عبر platinumlist.net.
2: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijizinternational.com واكتشف مجموعتنا.

0: صمت بلا صورة.
1: هو المراهق جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في دبي، والذي يمتد من شارع الفية في إمارة أبوظبي إلى شارع شنوك في إمارة الشارقة بطول إجمالي يقارب 80 كيلومترا، وسيتم تنفيذه على مرحلتين. وتقدر كلفة المرحلة الأولى التي تمتد من شارع شنوك في الشارقة إلى شارع دبي العين في دبي بنحو 3.5 مليار درهم. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الدفعة الأولى من خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي. يأتي اللقاء في إطار حرص القيادة الرشيدة على المتابعة المستمرة لأبناء الإمارات المتفوقين في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية والمهنية. التقى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعددا من معالي الوزراء والقيادات الحكومية، وذلك في إطار زيارة فخامته إلى دولة الإمارات. واطلع فخامة الرئيس السوري خلال اللقاء على منظومة العمل الحكومي في الدولة وأبرز المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهات الحكومية وتسريع الإنجاز وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مختلف مجالات العمل الحكومي. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء السفير الإيراني وإبلاغه بضرورة مغادرة أحد مسؤولي سفارة بلاده في ستوكهولم على خلفية أنشطة قالت إنها تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أي هجوم أوروبي على بلاده سيقود إلى حرب، وصفها بأنها ستكون مختلفة تماما وقصيرة جدا، مؤكدا أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومره رت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبي بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بي تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزع حصريا من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. أربع وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكي.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي، وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: أوف، يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
3: يبالك تابي
2: دفعة مرنة
3: بعد تابي.
2: إنزين تحويلات مجانية
3: تابي.
2: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
3: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينغ، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا ميجينا على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
4: العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: أول مرة أخذ جائزة، بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: تحت رعاية رئيس الدولة، صندوق النقد العربي يحتفل بيوبيله الذهبي في أبو ظبي. حمدان بن محمد يلتقي الدفعة الأولى من خريجي برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين. الرئيس السوري يطلع على منظومة العمل الحكومي في الإمارات. وفي دبي تتواصل فعاليات ثاني أيام قمة الإعلام العربي بحوارات استثنائية ترسم ملامح الإعلام الجديد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله، يحتفل صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، بالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب، والتي تقام في العاصمة أبوظبي يوم 28 من سبتمبر 2026، وتستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية. وتسلط الاحتفالية الرسمية الضوء على المسيرة الحافلة للصندوق منذ تأسيسه عام 1976 كإحدى أبرز مؤسسات العمل العربي المشترك، ودوره المحوري في إرساء مقومات التكامل الاقتصادي والنقدي وتوفير الدعم المالي والفني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاعات المالية والمصرفية في الدول العربية الأعضاء. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الدفعة الأولى من خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي. يأتي اللقاء في إطار حرص القيادة الرشيدة على المتابعة المستمرة لأبناء الإمارات المتفوقين في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية والمهنية. وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء الخريجين على إنجازهم الأكاديمي، معربا عن ثقته في قدراتهم وتطلعه إلى دورهم في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن تخرج الدفعة الأولى يمثل محطة جديدة في مسيرة برنامج طموح أطلقته دبي، إيمانا بأن الاستثمار الأهم والأكثر استدامة هو الاستثمار في الإنسان وفي قدرته على التعلم والابتكار وقيادة التحولات المستقبلية. التقى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعددا من معالي الوزراء والقيادات الحكومية، وذلك في إطار زيارة فخامته إلى دولة الإمارات. واطلع فخامة الرئيس السوري خلال اللقاء على منظومة العمل الحكومي في الدولة وأبرز المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهات الحكومية وتسريع الإنجاز وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة الذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مختلف مجالات العمل الحكومي. وبحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من النماذج المتقدمة في بناء القدرات الحكومية وتصميم الخدمات وقياس الأداء وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية بما يدعم جهود التنمية ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 النسخة الأكبر في تاريخ القمة بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية والفكرية وصناع القرار والخبراء من المنطقة والعالم. حول المشاركة في القمة تحدث لمركز الأخبار أحمد عبد الله العمادي أخصائي إعلام أول في بلدية دبي.
5: طبعا بلدية دبي مشاركة في قمة الإعلام العربي هذه السنة بشريك مدن المستقبل، توفر القمة منصة مثالية لتبادل الرؤى والأفكار واستكشاف الفرص. اليوم الإعلام مش مجرد قنوات تقليدية لنقل الأخبار وتداولها، الإعلام صار شريك استراتيجي يساهم في تمكين المجتمعات من فهم ودعم التحولات الحضرية الكبرى اللي تعيد تشكيل مدننا. تركز علاقتنا مع وسائل الإعلام على مبدأ الشراكة الاستراتيجية، فهي تمكننا من إبراز مبادرات ومشاريع الدائرة وتسليط الضوء على أثرها التنموي وربط المشاريع الكبيرة بالتجارب والأنشطة اليومية للسكان والزوار. نسعى من خلال التواصل الإعلامي الفعال والمستمر لتمكين مجتمعنا من لمس أثر مشاريع بلدية دبي وخدماتها ومبادراتها في دفع عجلة التنمية للإمارة.
4: في السياق وعلى هامش القمة، تحدث لمركز الأخبار الفنان داود حسين:
6: إذا دخل الذكاء الاصطناعي أكيد الفنان راح يرتاح، يعني قاعد ببيتهم ويستغلون فقط صوته ويستغلون صورته ويستغلون شكله ويعمل أكبر وأعلى المسلسلات وأعلى الأفلام. يعني إبداع عنده راح يقل، التجربة راح تقل، لأن الممثل كل ما يكبر كل ما يكبر إبداعه معه، ولكن يمثله مرتاح بس مجرد أنه يسلمهم صوته وشكله. يعني
4: شبكة ARN. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء السفير الإيراني وإبلاغه بضرورة مغادرة أحد مسؤولي سفارة بلاده في ستوكهولم على خلفية أنشطة قالت إنها تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أي هجوم أوروبي على بلاده سيقود إلى حرب، وصفها بأنها ستكون مختلفة تماماً وقصيرة جداً، مؤكداً أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا رطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
7: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
0: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما عندها ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم أن أكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة gigisinternational.com.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا؟

0: يا أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: نزلها يا رجل.
1: أمنت سيارتك الجديدة؟
0: طبعاً.
1: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
0: أكيد.
1: والتأمين الصحي؟
0: جاهز.
1: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
0: غطيتها.
1: مع أي شركة؟
0: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
1: عظيم جداً.
0: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: صمت بلا صورة.
1: هو المرة آخر جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القابس والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفية الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات أو الذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: تحت رعاية رئيس الدولة، صندوق النقد العربي يحتفل بيوبيله الذهبي في أبو ظبي. حمدان بن محمد يلتقي الدفعة الأولى من خريجي برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين. الرئيس السوري يطلع على منظومة العمل الحكومي في الإمارات. وفي دبي تتواصل فعاليات ثاني أيام قمة الإعلام العربي بحوارات استثنائية ترسم ملامح الإعلام الجديد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. تحت رعاية صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يحتفل صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، بالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزارة المالية العرب التي تقام في العاصمة أبوظبي يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، وتستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية. وتسلط الاحتفالية الرسمية الضوء على المسيرة الحافلة للصندوق منذ تأسيسه عام 1976 كإحدى أبرز مؤسسات العمل العربي المشترك، ودوره المحوري في إرساء مقومات التكامل الاقتصادي والنقدي وتوفير الدعم المالي والفني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاعات المالية والمصرفية في الدول العربية الأعضاء. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الدفعة الأولى من خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي. يأتي اللقاء في إطار حرص القيادة الرشيدة على المتابعة المستمرة لأبناء الإمارات المتفوقين في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية والمهنية. وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء الخريجين على إنجازهم الأكاديمي، معربا عن ثقته في قدراتهم وتطلعه إلى دوره في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن تخرج الدفعة الأولى يمثل محطة جديدة في مسيرة برنامج طموح أطلقته دبي، إيمانا بأن الاستثمار الأهم والأكثر استدامة هو الاستثمار في الإنسان وفي قدرته على التعلم والابتكار وقيادة التحولات المستقبلية. التقى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعددا من معالي الوزراء والقيادات الحكومية، وذلك في إطار زيارة فخامته إلى دولة الإمارات. واطلع فخامة الرئيس السوري خلال اللقاء على منظومة العمل الحكومي في الدولة وأبرز المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهات الحكومية وتسريع الإنجاز وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مختلف مجالات العمل الحكومي. وبحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من النماذج المتقدمة في بناء القدرات الحكومية وتصميم الخدمات وقياس الأداء وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية، بما يدعم جهود التنمية ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 النسخة الأكبر في تاريخ القمة، بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية والفكرية وصناع القرار والخبراء من المنطقة والعالم. حول المشاركة في القمة تحدث لمركز الأخبار أحمد عبدالله العمادي أخصائي إعلام أول في بلدية دبي.
5: طبعا بلدية دبي مشاركة في قمة الإعلام العربي هذه السنة بشريك مدن المستقبل. توفر القمة منصة مثالية لتبادل الرؤى والأفكار واستكشاف الفرص. اليوم الإعلام مش مجرد قنوات تقليدية لنقل الأخبار وتداولها، الإعلام صار شريك استراتيجي يساهم في تمكين المجتمعات من فهم ودعم التحولات الحضرية الكبرى اللي تعيد تشكيل مدننا. تركز علاقتنا مع وسائل الإعلام على مبدأ الشراكة الاستراتيجية، فهي تمكننا من إبراز مبادرات ومشاريع الدائرة وتسليط الضوء على أثرها التنموي وربط المشاريع الكبيرة بالتجارب والأنشطة اليومية للسكان والزوار. نسعى من خلال التواصل الإعلامي الفعال والمستمر لتمكين مجتمعنا من لمس أثر مشاريع بلدية دبي وخدماتها ومبادراتها في دفع عجلة التنمية للإمارة.
4: في السياق وعلى هامش القمة، تحدث لمركز الأخبار الفنان داود حسين.
6: إذا دخل الذكاء الاصطناعي أكيد الفنان راح يرتاح، يعني قاعد ببيتهم ويستغلون فقط صوته ويستغلون صورته ويستغلون شكله ويعمل أكبر وأعلى المسلسلات وأعلى الأفلام. يعني إبداع عنده راح يقل، التجربة راح تقل، لأن الممثل كل ما يكبر كل ما يكبر إبداعه معه، ولكن يمثله مرتاح بس مجرد أنه يسلمهم صوته وشكله. يعني
4: شبكة ARN. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء السفير الإيراني وإبلاغه بضرورة مغادرة أحد مسؤولي سفارة بلاده في ستوكهولم على خلفية أنشطة قالت إنها تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أي هجوم أوروبي على بلاده سيقود إلى حرب، وصفها بأنها ستكون مختلفة تماما وقصيرة جدا، مؤكدا أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا شرقا، رطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
7: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
0: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويس لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب، وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويس أو اتصل الآن على 800 سويس. سويس موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب، انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: أعمال ام بي ان في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال، لا تتوقف أبدا على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائما مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعدا مناسبا، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

بعدنا الجميع ولطفهم واحترامي وتقديري لهم. إذا قسنا المحبة والغلا وهو يسوى الخلايق كلها.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: هو المرة آخر جائزة بالنسبة لي مهمة جدا، مهمة لي، مهمة للجريدة، بس أنا لازم أقول شيء. النجاح اللي صار في القفز والتحول الإلكتروني أنا جزء بسيط منه، الباقي كله على نائب الرئيس ومجلس الإدارة اللي استثمر هالأموال. وأقول حق الصحفيين الصغار، اقرأوا اقرأوا اقرأوا.
2: تواجدنا في قمة الإعلام العربي كشريك أكاديمي لهذه القمة، حيث ننظم العديد من الجلسات والذي نستضيف فيها الخبراء والمختصين والأكاديميين وخريجي الجامعة.
3: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. زار سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم اليوم قمة الإعلام العربية 2026 التي تختتم غدا في دبي، أعمال نسختها الأكبر التي استضافت أكثر من 400 متحدث من قيادات أهم وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية ورموز العمل الإعلامي العربي وصناع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من 23 دولة. التقى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعددا من معالي الوزراء والقيادات الحكومية، وذلك في إطار زيارة فخامته إلى دولة الإمارات. واطلع فخامة الرئيس السوري خلال اللقاء على منظومة العمل الحكومي في الدولة وأبرز المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي، وبحث اللقاء أفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحديث والتطوير الحكومية. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء السفير الإيراني وإبلاغه بضرورة مغادرة أحد مسؤولي سفارة بلاده في ستوكهولم على خلفية أنشطة قالت إنها تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي هجوم أوروبي على بلاده سيقود إلى حرب، وصفها بأنها ستكون مختلفة تماما وقصيرة جدا، مؤكدا أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا شرقا رطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو إم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو إم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو إم، انطلق مع المزيد.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب 69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي حبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكاية.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنت إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: قصة فهي اللي خدتني يومها صوبة لابوها لابو اللي

0: العربية 99 الموسيقى أولاً. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتور الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتور اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

برنامج واحد انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.